قلب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الوعد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم

0: الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين. لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهي.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العالدي وكل ساحة وسيفي بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
2: أوف رماني الدهر بالمثلك رماني فوار سرات عاطس إحصاني. انتو بنت اختك وسديدي وبدي مثلكم سبعات ماني.

0: مبارك عيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
2: مبارك عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
3: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
4: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد. إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات. تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك. هاجر رئيسي.

0: فرحة فرحة.
1: من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

0: مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، ادرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
1: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعينا الكرام، نطوف معكم هذه الأيام مع حساب الدرور، وهو حساب أهل البر. نحن معكم هذه الأيام في در 80، والذي يبدأ في 27 من أبريل وينتهي في 6 من مايو، ويمتاز در 80 بالحرارة الشديدة خاصة على المناطق الجبلية

مع الرطوبة ليلا على السواحل، ويشاهد في هذا الدر بداية نضوج النخيل وتحول ثمارها من خلال ذات اللون الأخضر إلى بعض الإصفرار ليكون جاهزا في الدر القادم على شكل رطب، خاصة في بعض أنواع النخيل مثل النغال والصلاني والخاطري الذي يعد من نخيل التباشير الذي يستبشر فيه الأهالي ببداية موسم الصيف والرطب. وفي هذه الأيام والتي تشتد فيها الحرارة تجف الأعشاب التي على رؤوس الجبال وفي الأودية بسبب توقف الأمطار والحرارة الشديدة وهبوب الرياح الغربية الشديدة المثيرة للأتربة، والتي تشكل حقيقة خطورة كبيرة على الصيادين للخروج للبحر. وتقول الأبيات الشعرية في الغربي: نار في قلبي موارية، البحر ما ظن يطفيها، تتعل في لبة حشاية، كوس والغربي زاغيها. ويقول آخر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليب. والحقيقة تمثل الغربي للأهالي خاصة فترة الصيف، وعندما تهب عليهم تهب محملة بالرياح الحارة والجافة التي يصعب على الأهالي العيش وسط هذه الرياح العاتية. وحقيقة مع هذه الأبيات نصل معكم مع نهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. من الفجيرة FM عساكم من عواده.

0: في شهر رمضان المبارك عام 1983 تسمرت أعين المشاهدين في الخليج العربي أمام شاشات التلفزيون حين عرض المسلسل الكويتي خالتي قماشة للمرة الأولى.
1: حنظر عادل سلطان تب ولا كلمة.
2: احترامي وتحياتي لأحسن أم.
1: تحياتكم بيني وحشكم بظهري. نبوكم ما تستخدم نجرة وغوشة من الصبح ما تستخدم على أيوكم.
0: فالمشاهدون كانوا مأخوذين بالجانب التكنولوجي الذي استعرضه كاتب وسيناريست المسلسل طارق عثمان، والذي يعتبر من أشهر المسلسلات على الشاشة الخليجية في الثمانينيات، وهو من بطولة ومشاركة غانم الصالح، حياة الفهد، سعاد العبدالله، خالد النفيسي، علي المفيد.

0: دي مريم الغضبان، مريم الصالح، خليل إسماعيل، استقلال أحمد، عبد الرحمن العقل، ورجاء محمد، ومن إخراج حمدي فريد.
1: ترى طقة تبدي منك ومن أمك، وبصراحة أنا بيها تسمع. وينها؟ وينها؟ خلها تسمع. وينها؟ خلها تسمع. ماني مقصرة،
2: ماكو داعي لمشاكل،
1: ماني مقصرة حسي، وحسي بيظلي لعلع. ليه ما تحط لي بيت بروحي؟ مالي شغلان.
0: كان هنالك عدة أسماء مقترحة كعنوان للمسلسل قبل مسمى خالتي قماشة، مثل بيت العز، مدرسة الزوجات، إمبراطورية قماشة، الخالة قماشة، ثم تقرر الاسم خالتي قماشة.
3: أنا من الفلوس هذه ما أقدر أعطيك، هذه فلوس أمانة عندي، فلوسك وفلوس إخوانك، ما أقدر أعطيك منهم شيء.
2: يما بسيط، آخذ سلفة من البنك، أنا رحت لهم وطلبوا علي كفيل عند رصيد، فأنت تين معايا الله يطول لي عمرك وتكفليني، ومن تكفليني ينتهي الموضوع مولية.
3: زين زين، باكر أروح معك. خلاص.
0: لطالما كان مسلسل خالتي قماشة ذا طابع فكاهي كوميدي وحديث مجالس الأسرة الخليجية، حيث أن المسلسل يعد ضرباً من ضروب الخيال وخروج عما اعتاده المشاهد في ذلك الوقت. المسلسل يحكي قصة صاحبة المنزل وربة الأسرة قماشة، التي تريد السيطرة على بيتها وفرض قراراتها على أبنائها الأربعة وإبعادهم عن تحكم زوجاتهم بهم، وذلك ما جعلها تقوم بعمل شيء جنوني، وهو تركيب كاميرات مراقبة داخل المنزل لتراقب تحركاتهم وتصرفاتهم وسكناتهم، وأن تعرف من يطيعها بالفعل وليس بالقول فقط.
4: بالعيد حط لك بيت بروحك. اي هين نشوف حنظل ونسموه.
0: يتزوج ابنها سلطان اخر العنقود بمحبوبه، التي تكتشف سر هذه الكاميرات لانها الوحيده في المنزل المتعلمه وهي ام الاختراعات، وتدور الأحداث والمشاكل بين محبوبة وقماشة، وتحرض محبوبة زوجات الابنين الآخرين على حماتهم قماشة لتستمر الخلافات.
4: كل واحد ياخذ نصيبة. لا، وتطلعون من البيت وتبتعدون عن بعض. لا، وتطاوعون حريمكم. لا، تظنون انكم كبرتوا. هم لا.
0: خرجت الفنانة الكبيرة حياة الفهد في المسلسل بشخصية جديدة كليا على مستوى الدراما الخليجية وربما العربية قاطبة، وهي شخصية قماشة الأم المتسلطة التي تسيطر على أبنائها الثلاثة.

0: حركاتي هامة، وكل ما يدور في المنزل لابد أن تعرفه هذه الأم القوية. حقيقة قدمت الفنانة القديرة حياة الفهد شخصيات كثيرة، ولعل شخصية قماشة هي التي بقيت راسخة في أذهان المشاهد الخليجي، خصوصا عند النساء التي أعجبن بهذه الشخصية القوية. قالت الفنانة القديرة عن شخصية قماشة: لم أخطط مطلقا لكاركتر قماشة، بل تركت الشخصية هكذا ولم أضغط على نفسي. وجدت نفسي أتأقلم شيئاً فشيئاً مع قماشة، ولله الحمد توفقت واستطعت أن أقدم دوراً أعجب الناس كثيراً. أما عن الصعوبات التي واجهتها في دورها خالتي قماشة، فقد أوضحت الفهد أن الفنان الذي يتصور الصعوبات قبل تأدية أي دور لن يستطيع النجاح أبداً، فعلى الفنان أن يدخل إلى موقع التصوير وكله ثقة بنفسه وقدراته.
1: عمل أنا والله ما كنت أتوقع له، مثل ما يقولون الخلود، كلش ما كنت أتوقع له، وكنت متخوفة منه، لأن كل يعرف أو يعني في دولنا إحنا الخليجية على الأقل بالثمانينات ما كان في الكاميرات ما اللي توضع في البيوت، حتى بالشوارع ما كان في كاميرات بالشوارع، كانت الكاميرات محصورة يمكن في أماكن محددة، صح. يمكن بوزارات مهمة بأماكن مهمة، إنما ما في كاميرات، فشلون يكون في واحد من البيوت هالكم الكنترول هذا الكامل؟ فلقيت إنه مو شيء مو مقبول، وأنا بطبيعتي على فكرة من بداياتي ما أحب إلا الشيء الواقعي.
0: وفي لقاء للقديرة حياة الفهد في مراحل مع علي العلياني، وحديث صريح عن الساحة الفنية الكويتية والعربية ونجومها، قالت حياة الفهد إن أجرها كان 500 دينار في الحلقة الواحدة في مسلسل خالتي قماشة، لكنها رفضت النقود في البداية لأنها اعتبرت العمل ليس واقعي، وبعد ذلك قبلت بالأجر. ورغم أن الفهد لا تحب تجسيد هذه النوعية من الأدوار، وكانت ستعتذر عن تأدية هذا الدور، ولا سيما أنها مؤمنة بأن جمهورها تعود عليها في دور الإمرأة الطيبة، إلا أنها وافقت عليه من أجل التنوع. وأيضاً بإصرار من بقية الكاست وافقت، وأصبحت خالتي قماشة جزء لا يتجزأ من حياة الفهد ونقطة مميزة في تاريخها الفني، وبالفعل غيرت من جلدها وظهرت في دور امرأة قاسية وظالمة. وهنا أتت احترافية الفهد في الأداء، لسيما أنها لعبت دور امرأة عجوز وهي في سن صغيرة، واعتمدت على بعض الأدوات لتظهر أمام الشاشة بمصداقية عالية.

0: المناخ بخارج الكويت، وكان يتم استغلال فترة التوقف لهدم وبناء الديكورات في ذلك الوقت.
1: الواحد يعرف حدوده يقف عندها.
2: خالتي أنا عارف حدودي زين، خل غيري عارف حدوده.
1: وتعلي صوت شبيه بعد.
3: تعلي صوتك علينا ما يخالف، تغسلينا هم ما يخالف، أمي قماشة لا.
0: كما أن شخصية ليلى حقيقة كتبت للفنانة نوال الكويتية، والتي لم تكن قد بدأت باحتراف العمل الفني في ذلك الوقت، لكنها أيضا اعتذرت وتحولت الشخصية للفنانة رجاء محمد.

0: الله يا ليلى، صوتك حلو، صوتك يهبل، غني غني يا وحيد.
1: وشخصية لطيفة كتبت للفنانة انتصار الشراح، وذلك بعد نجاحها بمسلسل خرج ولم يعد، إلا أنها أيضا اعتذرت وأخذت الشخصية الفنانة استقلال أحمد.
2: لطيفة خلي من عالم العبوض لما أرد. هلا
0: تعبت يما تعبت، كل الحلاوه عندهم اكلتها.
3: يا بعد انا بس ما تستحين على وهي وجهك، قاعد تربي معي هال
0: هذا كلي ما قله كل حد بده ما تستحين على وجهك ما تستحين على وجهك.
1: شخصيه مفتاح كان المخرج حمدي فريد يريد ان يؤديها الفنان سمير القلعف، إلا أنه كان مختفياً عن الوسط الفني حيث كان ينوي الاعتزال والابتعاد، وظل حمدي فريد يبحث عنه طويلاً إلى قرب بدء تصوير العمل، وعندما يأس من ذلك أعطيت الشخصية للفنان عبد الرحمن العقل.
4: مفتاح يا مفتاح، تعال تعال.
3: شاكو أمري،
4: اسمعني زين وفهمني عدل
3: زين،
4: وفتح مخك، هذا اللي كنا تجوري ضايع مفتاحه.
3: انا طول عمري طول عمري مفتح مخي ومفتح جيبي.
4: كافي ابتزاز، هذا 5 دينار اعطيك اياه اليوم.
3: يمو علشان اخدمك بخلاص.
4: انزل.
3: ها امري،
4: تنفذ اللي قلت لك، نبي المعرس يطلع وما يرد مره ثانيه علشان ابوي ما يتزوج.
2: كل هذا بدينار
4: عيل بلف.
3: ما يخالف انا بخدمكم ببلاش.
1: حياة الفهد حل ضيفة على نبيل شعيل في برنامج بوشعيل، وتحدثت عن الماضي والحاضر والمستقبل وأبرز ذكريات أعمالها الفنية، بالإضافة إلى مفاجأة كشفتها بخصوص مسلسل خالتي قماشة الذي عرض عام 1983، حيث كشفت أن مضيفها في البرنامج وهو نبيل شعيل كان مرشحاً لمشاركتها العمل في دور عادل الذي قدمه الفنان خليل إسماعيل، وهو أمر لم يكن يعرفه الجمهور حتى أفصحت عنه حياة الفهد في المقابلة. وعلق شعيل على الأمر بأن مخرج مسلسل خالتي قماشة كان مقتنعاً به، لكنه لم يكن يعرف الطريق للتمثيل في ذلك الوقت.
5: شنو الأشياء اللي إحنا ما نعرفها في هذا المسلسل؟ إحنا نعرف كل شيء عن المسلسل.
6: اللي ما يعرفونها،
5: ايه؟
6: مو اللي ما تعرفها،
5: ايه؟
6: اللي ما يعرفونها الناس،
5: ايه؟
6: إن مفروض أنت تكون دور خليل.
5: آه.
6: صدق ولا ما صدق؟
5: إنزين، لو أنا الحين بصير دور خليل، يعني الحين ما يبقى لكم شيء، يعني مطرب والحين صرت مقدم وصير بصير بعد ممثل.
6: ليش نجم شامل؟ نجم شامل.
5: بس بقعدكم بالبيت كذي.
6: تستاهل والله يا أبو شعيل.
5: بس العمل هذا أنا حسب علمي. طبعا المخرج كان مقتنع فيني، اذكر انا وقته وحاول يقنعني قلت له ما اعرف امثل.
1: وفضلا عن النجاح الذي حققه مسلسل خالتي قماشه، فقد نالت اغنيه المقدمه التي ادتها الفهد مع باقي نجوم العمل، خالد النفيسي، سعاد العبد الله، غانم الصالح، علي المفيدي، نالت صدى كبيرا وظلت محفوره في الذاكره حتى وقتنا هذا. وقد كتب كلماتها الشاعر عبد اللطيف البناي، وقام بتلحينها يوسف الناصر.

تميزت الأغنية بطابع كوميدي أعطى المشاهدين لمحة عن كل شخصية ودورها، حيث كانت البداية مع الفنانة حياة الفهد قماشة التي تقول:

0: أما سعاد لعبد الله محبوبة فتقول:
1: يما يما منها يما منها وخرة وخرة وعنها وخرة عنها يدكم بقعات الزيت يدكم بقعات الزيت.
0: وبعد ذلك تغني كل من سعاد لعبد الله محبوبة ومريم الصالح حنان ومريم الغضبان نسمة
1: واي واي واي واي واي واي
0: لتقول بعدها مريم الغضبان نسمة

0: المسلسل الكويتي الشهير خالتي قماشة أحبه الصغار والكبار لاحتوائه على قيم ودروس في الحياة، إذ أدى فيه الفنانون أدوارا مميزة ما زالت خالدة في الذاكرة حتى الآن، وحقق حضورا واضحا على المستوى الخليجي ونال نجاحا وانتشارا كبيرين، ولا تزال مشاهده تنال نسبة عالية من المشاهدات عبر يوتيوب حتى الآن أو حتى خلال عرضه على الشاشات الصغيرة، خصوصاً أن دور خالتي قماشة مزج بين الكوميديا والدراما، ويعتبر من أهم الأدوار التي قدمتها الفنانة القديرة حياة الفهد في مسيرتها الفنية، ولا تزال خالدة في الذاكرة.
1: كواليس إعداد وتقديم أنس الشلدي، إخراج تامر العمري.

0: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أظهر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالبا ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة، ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: مبارك عيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
0: مبارك عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد. إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات. تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك. هاجر رئيسي.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير، وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.

كل عام وانتم طيبين، ينعاد عليكم ان شاء الله بالعز والامان والصحه وطوله العمر، بامان اهلكم امان بلادكم ان شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة.
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
3: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج تيك أوف. اليوم اخترنا لكم وجهة سياحية هالأسبوع نتعرف عليها وعلى أهم المعالم السياحية، ونسلط الضوء أيضا على ثقافة البلد وعاداتهم وتقاليدهم والفنون الموسيقية عندهم. في البداية تقبلوا تحياتي، أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. اليوم استمعينا رحلتنا إلى دولة من دول القارة الأوروبية الواقعة في جنوب وسط أوروبا، وعاصمتها هي روما وعملتها اليورو. تضم العديد من المناظر الطبيعية المتنوعة بدءا من جبال الألب والبحيرات الجليدية في الشمال إلى الحفر النارية والكهوف الفيروزية في الجنوب، انتهاءا بالجزء السفلي من البلاد في البحر الأبيض المتوسط حيث تقع جزر صقلية وسردينيا. تعد هذه الدولة أرض للعديد من الأعمال العالمية المعروفة بالفن والهندسة المعمارية وفنون الطهي، كما تعتبر بؤرة للإمبراطورية الرومانية ومولد عصر النهضة. إذن مستمعين، اليوم جولتنا إلى إيطاليا. تم اختيار روما عاصمة لإيطاليا عام 1870 ميلادي. تعد روما في الوقت الحاضر واحدة من أكثر مدن العالم زيارة، وقد كانت المدينة مركز مهم للكنيسة الكاثوليكية الرومانية لعدة قرون، وهي موطن لكاتدرائية القديس بطرس ومدينة الفاتيكان. تتميز مدينة روما بمناخ معتدل يكون جاف في الصيف وبارد ورطب في الشتاء. يتصف هطول الثلج أثناء الشتاء بعدم الغزارة، ويعد شهر يناير الشهر الأبرد خلال العام، بينما يعد شهر يوليو وأغسطس الأكثر حرارة.
0: الناس والعادات.
3: الكثافة السكانية في إيطاليا متفاوتة من منطقة لأخرى، حيث تعد مناطق وادي بو الأكثر كثافة، إذ يتمركز نصف

0: ويتم استعمال الألمانية والفرنسية والسلوفينية بشكل أساسي في العديد من المناطق.
1: الجو هناك.
0: هناك تباين واضح في مناخ المناطق المختلفة فيها، حيث يختلف مناخ شمال إيطاليا القريب من القارة الأوروبية عن جنوبها اللي يحيط به البحر الأبيض المتوسط، فتخضع سردينيا مثلاً للرياح المحيط الأطلسي، بينما تخضع صقلية للرياح الأفريقية. ففي الشمال حيث جبال الألب يسود المناخ الجبلي وتتساقط الثلوج في فصل الشتاء، ويكون التساقط في جبال الألب الشرقية أكثر منه في الجهة الغربية، لأن مناخ المناطق الشرقية في إيطاليا بطبيعة الحال أبرد من المناطق الغربية. فتتميز المناطق الشرقية بانخفاض درجات الحرارة وطول الأمطار وهبوب الرياح الجافة والباردة مع عواصف قد تصل سرعتها إلى 200 كم في الساعة، بينما تتميز المناطق الغربية بدرجة حرارة أعلى وهبوب رياح جافة وحارة. أما حول البحيرات فيكون المناخ عادة أكثر اعتدالاً.
1: دليلك في السفر.
0: تعتبر إيطاليا من أجمل الوجهات السياحية في العالم لجاذبية طبيعتها وثقافتها وتاريخها، ويقصدها السياح للسياحة الثقافية والساحلية والعلاجية والدينية والرياضية. تشتهر إيطاليا بمواكبة الموضة والأزياء، فهي تشهد إقامة أسبوع الموضة العالمي في مدينة ميلانو، إذ يعتبر واحد من أفضل أحداث وعروض الموضة على مستوى العالم. مستمعينا، بنذكر لكم أجمل الوجهات السياحية فيها. كولوسيوم يعتبر مدرج روماني ضخم، ويقع في مدينة روما، ويوجد بداخله مقاعد لأكثر من 50,000 متفرج. قام الإمبراطور فسباسيان بالأمر بإنشائه حوالي عام 70-72 ميلادي كهدية للرومانيين، وبعد ما يقارب عقد تم افتتاحه رسمياً من قبل الحاكم تيتوس ابن الإمبراطور فسباسيان عام 80 ميلادي. بومبي تقع على بعد حوالي 26 كيلومتر جنوب شرق نابولي، وتعتبر أكثر موقع أثري زيارة في العالم، نظراً لوجود العديد من الآثار اللي تم الحفاظ عليها جيداً، والتي تركت لمدينة مدفونة في فيزوف عام 79 ميلادي. حدائق بوبولي تقع خلف قصر بيتي في فلورنسا، صممت بأسلوب عصري وهندسي من عصر النهضة الإيطالية لتكون مناسبة لأنشطة ومسابقات ساحات ميديشي، حافظ عليها الإيطاليون كحديقة عامة تحتوي تماثيل من عصور تاريخية مختلفة ومرافق مميزة كنافورة الخرشوف ومتحف الخزف ومدرج على شكل حدوة حصان. المتحف المصري يعد المتحف المصري في مدينة تورينو أقدم متحف مصري في العالم، قد تأسس عام 1824 ميلادي، والمتحف متخصص للتاريخ والفنون المصرية القديمة حصراً، فقد كان التاريخ المصري محط اهتمام العديد من علماء التاريخ حينها. ولا ننسى مستمعينا برج بيزا المائل، يعد أحد أبنية العصور الوسطى ويشتهر بما يلانه عن عمود الوسط نتيجة خلل في أساساته، كان يعرف ببرج الجرس، وهو البناء الثالث والأخير لمجمع الكاتدرائية الإيطالية في مدينة بيزا. بدأ بناءه عام 1173 ميلادي من الرخام الأبيض، وتوقف بعدها لمدة قرن تقريباً نتيجة للحرب بين المدن الإيطالية، وهذا في الغالب السبب وراء صموده وعدم انهياره بعد اكتشاف الخطأ في أساساته وما يلانه. مدينة سان ماركو أحد أشهر الساحات الإيطالية، ومكان التجمع الرئيسي في مدينة البندقية، يحيط بها العديد من المقاهي والمحلات التجارية والمتاحف، وهي موطن لاثنين من أهم المعالم الأثرية في البندقية، كنيسة سان ماركو وقصر دوجي. متاحف الفاتيكان وكنيسة سيستينا بنيت كنيسة سيستينا في عهد سيكتوس الرابع، ومنه أخذ المعبد اسمه. قد كان في البداية معبد خاص للباباوات، ثم بقي لقرون حتى الآن مكان انتخاب البابا الجديد. ترجع شهرته إلى اللوحات الجدارية اللي تزين جدرانه والقبو فيه، ويقع معبد سيستينا داخل متحف الفاتيكان، وتعد زيارته فرصة للتمتع بكنوز وفنون متاحف الفاتيكان بالكامل.
1: لفة في المطبخ.
0: يعد من أشهر المطابخ في العالم، تتميز بأطباقه الشهية والمميزة، وتقوم بإدخال مواد غذائية مختلفة فيه ما بعد القرن الثامن عشر، مثل البطاطا والطماطم والفلفل والذرة والكاكاو. أما الجبن فيشكل جزء أساسي من المطبخ الإيطالي، ومكونات الأطباق تختلف حسب المنطقة. أما أشهر الأطباق في المطبخ الإيطالي فهي البيتزا والباستا

0: التيراميسو والكانيلوني والرافيولي واللازانيا وغيرها.
1: ثقافة وفن.
0: تعد إيطاليا موطن لفن ذي مستوى رفيع انتشر في مختلف أرجاء العالم، فقد احتضنت الدولة فنانين ونحاتين ورسامين وملحنين عالميين أمثال ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو وغيرهم، إذ جعل ذلك وغيره من إيطاليا مقصد لمحبي الفن والأعمال الفنية العالمية. ومن ناحية ثقافية يظهر تأثر نمط الحياة في إيطاليا بثقافة عصر النهضة اللي نشأت في فلورنسا، وأصبحت هذه الثقافة جزء مهم من الأدب والفن والفلسفة والعلوم والدين. إلى هنا مستمعينا ومتابعينا وصلنا إلى ختام جولتنا إلى إيطاليا. نلتقيكم الأسبوع المقبل مع وجهة جديدة في برنامج تيك أوف. كنت معكم أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم، وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي. مع السلامة.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة.
3: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
2: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
3: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
4: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك هاجر رئيسي.
2: العيد في الماضي،
5: مستمعينا ناخذكم للماضي الجميل من ذكريات التراث والموروث التراثي الشعبي الإماراتي. واليوم أكيد في موضوعنا عن استقبال العيد وكيف كانت هالأجواء والاحتفاء بفرحة وبهجة العيد، ابتسامة الأطفال وتبادل التهاني والزيارات وغيرها. معاي ومعاكم أيضا نرحب بالوالدة أم سيف، يعطيك العافية ويا مرحبا وسهلا فيك معانا.
6: يا شاء الله، يا مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أيام العيد أول،
5: نعم،
6: لما أيام العيد أول كان قبل العيد في عشر العيد يحضروا الحريم، يصيروا يتعقصوا والرجال يصيروا يخيطوا لهم كندورة عند الخياط الريال، يعني ريال حرمة خيط ما ريال، يجيبوا كناديرهم وخيطوا للبنات كندورة بطيرة ولا بوتيلة ولا أبو خطين لصالح، يعني هالكنادير أول.
5: نعم.
6: للحرمة تلبس، الحرمة تلبس منها البنت ويلبسوا واستعدوا للعيد بالملابس. قبل العيد بيومين يسيروا النخل إذا هم بالغ شيء زمن كبير، إذا بالغ الهنبة أو الموز يقصوا موز يقطعوا الهنبة ويجيبوه. وقبلها بيوم صلح الحرمة خال الحب وتسوي الهريس، الحريم يسيروا يتعقصوا ويسووا العبوس ياس والزعفران، يحطوا الياس على رؤوسهم
5: اللي هو يضفرون الشعر، يعني يسوون الضفيرة يسمونها أو يعكسون الشعر يعني
6: تعقوصة، يتعقصوا والبنات يتعقصوا.
5: يا سلام.
6: ورايلي جهزوا ملابسهم قبلها بيوم قبل العيد، ليلة العيد يخلوا الحب ويهرسوا، الحريم يهرسوا يباتوا في الليل يهرسوا ويخلوا على اليمن للصبح. الصبح عادي يحطوا له هواله، كان موز وكان رطب والتمر ولا شيء والهريس والخبيص والقيمات البلاليط اللي مسوينه
5: ما شاء الله
6: والسمن كل شيء.
5: نعم.
6: وكل هذا يسووه.
5: الحريم، الحريم مسيف شو كانوا يجهزون من الملابس يعني اللي كانت خاصة قبل؟ ما كان في وايد يعني تنوع، كانت كلها مشغولات يدوية من حرف يدوية كان تلي ولا غيره.
6: ايه اول بس لبسهم ابو طيرة عليها تلي، ابو تيلة عليها تلي.
5: إيه
6: لبس الريال الكندورة العادية ابو سوايا بالقاط كده يعني لصة بالقاط.
5: ايه
6: ولبسوا وساروا صبح العيد وراحوا يصلوا العيد، الحريم والريايل والبنات وكلهم مستحيين ومتعبين وسايرين. ونطلعوا من صلاة العيد، الريايل صاروا عند الريال راعي البلاد الكبير، يعني مسؤول عن البلاد القرية هال فيها الناس، صاروا يلسوا عنده وتقهوى كل واحد. بعدين صاروا عاد عليه البيوت الثانية.
5: يعني إذا كان تاجر ولا شيء في الفريج يعني
6: هي تاجر
5: كبير الفريج
6: رجال كبير.
5: نعم.
6: كبير الفريج.
5: ايه
6: صاروا رمسوا وتوايهوا ويا هذا ويا هذا ويا هذا وترمسوا لين ضحيه ورجوا البيوت. والحرمه يوم صلت العصر حطت سماد التعرس ابوي وصاروا يويهوا بعد عند حرمه كبيره عمرها فوق 70 كذا
5: زيارات
6: سلبوا عندها يرمس وهاي يرمس ويا بعد.

0: خلصوا صار يويه عقب أيانه.
1: نعم.
0: الوحدة صارت ويهمها ويها أبوها سلموا عليهم وهذا الحمد لله هذا العيد.
1: نعم.
0: العيد بالفرحة ملابسهم الحلوة منها بطيرة وهذيلا صاروا متعكسين شوفي كان دورتي حلوة قادي شوفي كان دورتي أنا حلوة.
1: يا سلام يا سلام.
0: والعصار بعد يرياي اللي صار يلقوا مريحانات في الصمرة ولا في الغابة وداروا يشطوا بالعيال. هذا يايب والدو هاي يايب والدو هاي يايب والدو شطب أبوي. والعيدية ويش العيدية بسيطة لا عنتين ولا ريال لا نص ولا قرميت ولا بسل وهذا اللي عنده يعني ما اليود من موجود اليود من
1: والكل مستانس واليهال فرحانين
0: هي فرحانين فرحة العيد فرحة الملابس الجديدة فرحتهم يوم معقصين البنات.
1: يا سلام ماشي. والحنة الحنة كانت في حنة للبنات
0: قبل العيد بيومين يسوي للبنات حنة مرة يسوي لهم قصة البنات والأولاد يسوي لهم غمصة
1: الغمصة اللي هي كامل في اليد ويحطون عليها قطعة قطن أو شيء صح؟
0: أيوة
1: يربطونها
0: يعني يسوي لهم غمصة البنات ولا الأولاد وحطوا لهم كان قصة خامة وعليها ورق عرش ورقة العرش حطوها على الحنة من فوق عقب حطوا الخامة وربطوها
1: عشان يثبت اللون
0: عشان يثبت اللون ويغلي اللون حلو
1: ما شاء الله
0: وقتم نايمين بالحنة والصبح غسلوه والعصار الصبح الباكر صبح العيد وفرحة العيد بالحنة وبالملابس وبالتعليق المريحانة يتمريحوا والريايل بعد وقت العصار يصيروا يرزفوا يرزفوا يرزفوا العصر والحريم البسرت ويحيها عقب الست ويا أهلها الباقين وارحامهم
1: ما شاء الله نعم. كانت أجواء رغم بساطتها ولكن كانت فيها فرحة كبيرة وبهجة وسعادة للكبير والصغير.
0: هي نعم بهجة وفرحة فرحة العيد فرحانين وسعيدين.
1: إنزين كانوا يتجمعون أيضا يعني كل مثلا حرمة من بيتها تأخذ مثلا تسوي مثلا أكلة معينة شعبية وتأخذها يتجمعون ببيت واحد.
0: هي يجمعوا في بيت واحد يجمعوا عند حرمة كبيرة وصار هاي يبه والدته وهاي يبه والدته ويلسوا لين بحيوة وروحوا بيوتهم صاروا عقب يسلموا على الحرين الباقي البيوت الباقي الفريق الثاني والفريق ذاك والفريق ذاك.
1: صحيح. وقلتي الفوالة كانت يعني من النخل من زراعتهم أرواحهم.
0: نعم من النخل من الأنبة من الموز إذا فندال زارعين إذا كله وخبز وسمن.

0: ويقول هوالي ما شاء الله ريايلي وتلفون.
1: صحيح.
0: يوم يخلصوا من عندها يا كبير البلاد اشترى حدي ويهو يا كبير.
1: نعم نعم.
0: وهذا العيد بالعيد فرحة.
1: أيام جميلة وماضي جميل، وإن شاء الله دائما يعني من هالعادات الجميلة تظل موجودة لليوم، نعلمها لعيالنا ويتوارثها أكيد الجيل. وأيضا يعني أم سيف، إذا بسألك شو أكثر شيء يعني راسخ في بالك للحين من ذكريات الطفولة في العيد؟ شو أكثر موقف تتذكريه؟ شو أكثر عيدية فرحتي فيها؟ شو أكثر لبسة للحين تذكرينها؟
0: لبسنا الكلوش، يعني زمن السبعينات الثمانينات لبسنا كلوش، كندورة كلوش
1: ما تنسينها. ها
0: أبوي كندورتي حلوة، هذا كندور كندورتي حلوة وفرحة
1: ما شاء الله.
0: لبسنا النعال الجديدة والكندورة الجديدة والصمادة الجديدة، وصرنا عادنا ويهنا يهنا وتلب عشر بنات، وصرنا ويهنا البيت هذا والبيت هذا والبيت. حد يعطينا عيدية بسل، حد يعطينا برميل، حد يعطينا نص، حد يعطينا ريال وفرحة.
1: أو ملبس
0: قرب البيت، جلسنا تحت سدرة وقلنا هي كم حصلتي هذه، كم حصلتي، فرحنا يعني على فرحتنا.
1: ذكريات جميلة وأكيد أيام حلوة جميلة. استرجعناها معاك الوالدة أم سيف، يعطيك العافية وشكرا على هالمعلومات وعلى هالسوالف الطيبة من الماضي الجميل.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية والله يديم أعيادنا وأفراحنا دائما يا رب.
0: يا رب آمين يا رب، الله يديم علينا الأعياد والأفراح يا رب.
1: آمين.
0: يعطينا الصحة وشيوخنا الكرام، الله يعطيهم الصحة والفرحة يا رب.
1: الله يحفظهم. آمين يا رب. شكرا لك الوالدة أم سيف، يعطيك العافية، يا مرحبا.
0: الله يعافيكم.
1: مع السلامة يا هلا. العيد في الماضي.

0: خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وانت بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك هاجر رئيسي.

0: فرحة فرحة.
1: من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. عبدالعلي الحيدوقي،
2: كل عام وانتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وانتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.

تروي الأساطير أنه كان في بابل القديمة سبع مدن تتميز كل منها بميزة سحرية، إحداها المدينة الرابعة التي كان فيها مرآة من حديد. فإذا غاب الرجل عن أهله وأرادوا أن يعرفوا حاله التي هو فيها، أتوا بالمرآة ووضعوا أمامها اسمه ونظروا فيها فرأوه على الحالة التي هو فيها. هكذا كان أهل بابل يستخدمون المرآة السحرية العجائبية لمعرفة أحوال الغائبين. أما نحن اليوم، ضيفنا حاضر هنا ليرينا ذاته وأحواله في المرايا، ولنكون نحن الغائبين وهو الحاضر فينا ومعنا. مرحبا بكم في مرايا.

0: ضيفنا اليوم المخرج الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني الأستاذ ياسر القرقاوي. أهلا وسهلا فيك، يسعد هالمساء.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ أنس، ومسائك جميل ومعطر دائما إن شاء الله بالعود والبخور.
0: أهلا وسهلا فيك، كيفك مع المرايا؟
1: والله المرآة من أجمل ما فيها بأنها تعكس يعني صورة الإنسان، تعكس روحه. قليل من الناس يعرفون بأن اللون الحقيقي للمرآة هو اللون الأخضر. هو اللون الأخضر، نعم، هو دائما اللي هو اللون ما يسمى بالكروما كي أو مفتاح الكروما عند تفريغ الخلفية، لما يكون عندنا نحن ممثل أو ممثلة بلون معين، فهو أفضل لون للانعكاس أو للامتصاص وهو اللون الأخضر. المرآة إذا رأينا مثلا في الكثير من السيارات من العبارات الغريبة التي فيها اللي هو المرآة لا تعكس لك الواقع، فهي ليست دائما حقيقة، هي ما تعكس الواقع. فالواقع نحن صورة ولكن روح. الروح اللي طبعا دائما تفضح العين كثيرا بالمناسبة. إذا كان هنالك مرآة للروح فهي العين، عين الإنسان.
0: أنا اليوم بمرايا عندي 27 سؤال لإلك،
1: وكل أذان صاغية.
0: هل أنت جاهز؟
1: نعم جاهز يا سيدة.
0: البداية، السؤال الأول، أدي أنت متصالح مع نفسك؟ أديش أنت متقبل لنقاط قوتك ونقاط ضعفك؟
1: إلى أبعد الحدود أنا متصالح مع نفسي دائما. يعني كل إنسان يصنف نفسه بشيء معين، في بعض الناس يصفون أنفسهم بالمقاتلين أو بالصبورين أو بكذا. بالنسبة لي أنا أو فلسفتي في الحياة بأن يعني الرب لم يخلقني ملاك، خلقني إنسان، إنسان أخطئ وأصيب، إنسان لي رسالة معينة في الحياة قد لا أفهمها قد لا أعيها، بس كل ما أعرفه بأنني سأعيش فترة من الفترات لأكون يعني أداة من أدوات الرب على هذه البسيطة وعلى هذه الأرض لأقوم برسالة معينة. لا يتوجب علي بأن أعرف ما هي الرسالة، هل هي رسالتي مثل ما أنت تفضلت أن أنا أكون مثلا شخص في المجال الفني أو الثقافي، هل هذه رسالتي الحقيقية أم أن أنا أكون أب أم أن أكون شيء ما. إذا تسمحي لي أستاذ أنس على عجالة أعطي بس مثال على زهور اللي هي زهور الصحراء. تأتي هذه الزهور أو تخرج يعني وترى النور بعد المطر مباشرة، تعيش فترة قصيرة، لكن في هذه الفترة مهما يمر عليها من الظروف سواء الحرارة الشديدة البرودة الشديدة ستظل هناك لتؤدي دورها ثم تموت. فلذلك أنا متصالح، نعم لذلك أنا متصالح مع نفسي لأبعد الحدود، مهما كثرت أخطائي، مهما يعني أصبت، مهما نجحت في الحياة.
0: أعطيني نقطة من نقاط قوتك ونقطة من نقاط ضعفك.
1: نقطة قوتي أعتقد يعني هي قراءتي الكثيرة. عندما أبدأ قبل لا أبدأ بأي مشروع أو بأي خطوة حتى وإن كانت على المستوى الشخصي في أن مثلا أصلح بعض الأمور في ذاتي، فأقوم بعملية بحث كبيرة طويلة وأقرأ في الموضوع ثم

0: أتمكن منه جيدا ثم أقدم عليه. هذه حقيقة يعني أنا دائما أفتخر فيها بنفسي أنني قارئ جيد، باحث جيد، جميل. أبحث عن المعلومة الصحيحة ومن هنالك أبدأ دائما. لذلك الحمد لله يكون تخطيطي بشكل جيد.
1: نقطة ضعفك؟
0: أما نقطة ضعفي حقيقة فهو ترتيب الوقت. بالنسبة لي الوقت هو من يتلاعب بي ولا أستطيع أن أضبطه دائما، اللي هو التايم مانجمنت. لو مسكت هذا الموضوع أعتقد
1: إن شاء الله بتمسكه إن شاء الله. إلى السؤال الثاني، من هو عرابك وصاحب الفضل فيما وصلت إليه؟
0: سؤال يصعب علي يعني الإجابة، لأن عندي في كل مجال في حياتي أو في كل موضوع معين أو بمعنى في كل قطاع.
1: خليني أخذك دايركت باتجاه الإخراج والثقافة والفن. خلينا نكون هون.
0: نعم، إذا تحدثت عن الإخراج السينمائي فأتحدث عن يعني والله الكثير من المخرجين، ليس هنالك مخرج معين. لكن في المجال المسرحي فهو العراب بالنسبة لي الأستاذ عبد الله صالح، الذي لا أنسى فضله يعني طول حياتي. هو من علمني المسرح، هو من حببني في المسرح كثيرا. في مثلا النصوص المسرحية ويليام شكسبير، ما أعتقد أن هنالك كاتب في العالم،
1: صحيح،
0: رأي شخصي، أقوى من ويليام شكسبير مسرحيا، لا في الأولين ولا في الحاضرين. هذا يعني لذلك أرجع أقول لك في كل مجال
1: بتحب تذكر حدا بتعتبر أنه هو الأساس
0: في السينما طبعا العقاد، المخرج السوري العقاد المعروف، اللي هو أخرج فيلم الرسالة،
1: صحيح،
0: وفيلم
1: الله يرحمه
0: مختار وغيره، رحمة الله عليه. فأرجع أقول لك في كل مجال هنالك لي عراب معين يعني.
1: جميل.
0: بهذا الشكل. نعم، في الدين الإسلامي مثلا اللي هو الشيخ
1: الشعراوي،
0: هو نعم هو كان من أفضل مفسري القرآن الكريم، اللي يوصل للناس المعلومة البسيطة بابتسامته، صحيح، بأسلوبه البسيط جدا يعني بهذا الشيء.
1: إذا كان بإمكانك في السؤال الثالث أنك تغير أي شيء بخصوص ماضيك، شو بيكون؟
0: تغيير شيء معين في الماضي.
1: يس. نعم.
0: ما أعتقد أني بغير شيء حقيقة.
1: أبدا ولا شيء
0: لسبب. أعتقد أني أنا يعني كشخص كفرد مثل أي إنسان آخر، أن مريت بمرحلة أو بمجموعة مراحل في الحياة هي التي أوصلتني إلى ما أنا عليه، فأنا راضي إلى ما وصلت عليه اليوم في كوظيفة إدارية في يعني وزارة من وزارات الدولة، كتجربة حياتية الحمد لله سواء في مجال الإعلام أو في مجال الثقافة والفنون، راضي عن نفسي جدا ولما وصلت إليه، ولا زال أمامي المشوار يعني أكثر. أعتقد من المهام اللي شوية، مش المهام، من الهوايات اللي كان مفروض أخذها بشكل

0: أتمنى أحسب لكل شيء ألف حساب، بس أعتقد الإنسان دائما يحتاج إلى مغامرات أكثر في حياته.
1: شو أكثر شيء بخوفك بهالحياة ياسر؟
0: أن ينتهي بي نحن نسميه الخط الزمني لحياتي قبل أن أحقق الكثير من أحلامي.
1: مين هو أول شخص بتتصل فيه لما بتكون بورطة؟
0: زوجتي لا شك.
1: موجه لها تحياتنا.
0: نعم، هي أول إنسانة حقيقة، حتى لو يعني إن كانت الورطة هي فيها أو هي جزء فيها، هي خير من يدلني على الطريق الصحيح.
1: الله يخليكم لبعض يا رب.
0: الله يحفظك.
1: عم نحكي
0: زوجتي إنسانة، العفو منك، إنسانة حكيمة ذكية جدا، ولو أنها انفعالية في بعض الأحيان، لكن يعني تعرف كيف توجهني، وفعلا تورطت كثيرا حتى في حياتي العملية، لكن كانت عندها جمل أو كلمات بسيطة فقط تقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا. ما أعرف كيف، كأن عندها حاسة سادسة مثل كثير من النساء، طبعا نتكلم عن النسوان العاقلات طبعا بلا شك، هي مثل كثير من النساء عند الحاسة الموجودة عندها حاسية عجيبة، أن عندك أنت مثلا هالموضوع انتبه لا تفعل كذا وافعل كذا،
1: حاسة سادسة
0: بالضبط، بقدر ما هي الجملة بسيطة بالنسبة لها بقدر ما هي عميقة حقيقة.
1: وكمان لما بتحس بالفرح أو حتى بالحزن، مين هو أول شخص بتفكر أنك تشاركه مشاعرك؟
0: والدتي، من غير أي تفكير والدتي هي أول من أفرحها، وأول يعني إن في حالة أنا فرحت وأول من يعني أذهب لها لتواسيني إذا كانت عندي مشكلة، لأن كلمات الأم سبحان الله لها تأثير عجيب على الإنسان.
1: الله يحفظها، الله يحفظها ويخلي لك إياها يا رب. ياسر، بالسؤال السابع خلينا نحكي عن الفرص اللي ضاعت منك. فينا نحكي عن فرصة أو تنتين أو شيء بتحس أنه كان مهم جداً وراح؟
0: أعتقد ما في شيء رايح، لكن لا زالت الفرص مجالي متاحة. ما أذكر في حياتي عملت شيء إلا أني أجلت. نعم، إلا أني أجلت. أذكر في اليوم اللي تركت فيه كانت عبارة عن ثالث وظيفة لي في حياتي في هيئة دبي للثقافة والفنون، وقد أكملت فيها يومها 10 سنوات من العمل. بعد 10 سنوات كنت منتقل من هيئة دبي للثقافة إلى وزارة الثقافة. وأذكر يوم عملوا لي تكريم، وأشكر يعني سعادة الأستاذ سعيد النابود اللي هو المدير التنفيذي السابق لهيئة دبي للثقافة والفنون، عمل لي حفل تكريم وميزني عن زملائي وأصدقائي. عادة لما واحد يترك الناس يعني يقولون يجهزون لشخص آخر، أنا عملوا لي حفل تكريم. هاي من أجمل لحظات حياتي اللي ما أنساها، يعني أن يكون هنالك موظف يترك المكان لأنني لقيت وظيفة أخرى، ويجتمع كل الموظفين والموظفات في هذه المؤسسة بوجود مدير عام الهيئة وبمباركة ورسالة شكر من يعني شيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. هذا اليوم لن أنساه، بس يومها طلبوا من عندي أقدم كلمة، فالكلمة الوحيدة اللي قلت أنا اليوم ندمان على شيء واحد، أن الكثير من المشاريع والخطط اللي كنا نفكر فيها كنت أجلها، أقول مش هذه السنة، السنة الجاية، مش الآن، بعدين. هذا التأجيل حقيقة هو يعني الشيء الوحيد اللي أنا أندم عليه.
1: طيب، بدي تخبرني عن درس الحياة اللي تعلمته بالطريق الصعب، بمعنى بموقف كتير صعب قلت هذا درس حياتي.
0: أولاً ألا أثق بمن هم حولي. نعم، هذه حقيقة، خاصة في مجالنا نحن، سواء مجال الفن أو في المجال الإداري، في المجالين، والمستمعين يعرفون كلامي تماماً. كثير من الناس اللي حواليكم اللي يعني نحن نحاول نساعدهم ونقف معهم كذا، لكن نكتشف في النهاية أن من كنا نساعدهم هم حقيقة من كانوا يتعمدون أن يضرون، يتعمدون تعمد يعني ما أبغي ألبس لباس الشر، بس تعمد الطمع أو الغيرة، لا أعلم يعني.
1: ليش طيب ياسر؟
0: أعداء النجاح كثيرين أستاذ.
1: هاي كتير صح.
0: وأول ناس هم الناس يعني الأقارب من عندنا نحن، يعني أنا ما أبالغ لما أقول لكثير من الرجال قد تكون اللي تغار منك هي زوجتك تغار من نجاحك، وما أبالغ لما أقول لكثير من النسوان الأول واحد يغار منك هو زوجك. قد أقول يعني مش هذا، لذلك أنا قبل شوي شو قلت لك بالنسبة لي، يعني أنا محظوظ أن عندي زوجة عاقلة يعني تتفهمني. صحيح. تماما وتستوعبني. صحيح. هذا موضوع. هذا الموضوع الآخر اللي هم الناس اللي فعلا نحن وقفنا معهم في المشوار الفني، ويعني بمرور الزمن صاروا في منهم صاروا نجوم والكبار، ما أحب أذكر أسمائهم لأن لا زالوا أصدقاء في كل الأحوال، لكن هم أول من يعني كانوا يهاجمونني في مسيرة الفنية.

0: الدرس أن الواحد لازم ينتبه كثير للمحيط اللي حواليه، لأن نحن أحيان كثيرة قد نخطئ في تقييم الآخرين.
1: كلامك عميق جدا الحقيقة. شو هو الشيء الوحيد ياسر اللي بترغب بتغييره بنفسك أو بشخصيتك اليوم وليش؟ في عندك صفة؟
0: نعم أنا أولا أعتبر بما يسمى باللغة الإنجليزية الأولد سكول، من المدرسة القديمة. يمكن أنا بشكل شخصي يحب الأشياء الكلاسيكية، الأغاني القديمة، الأثاث القديم، الكذا. طبعا الجيل حاليا لا، مودرن ومتعطش للتغيير دائما. أنا أحب التغيير البطيء، لكن الحياة الردم اللي فيها سريعة، فإذا حبيت أن أغير في شيء في داخلي أحب أتمنى بأن أكون من الناس اللي يحبون الإيقاع السريع والردم السريع في التغيير، اللي هو هاي الشغلة طبعا من الأشياء اللي فعلا حاب فيها أن أغير فيها من نفسي. هاي طبعا
1: عم تشتغل عليها. طيب
0: والله نعم، بصعوبة بمرارة. التغيير لا يأتي إلا بالألم بالمناسبة. حتى بالإنجليزي دائما في مثل جميل يقول change come with pain، يعني التغيير يأتي مع الألم. محتاج هذا الموضوع شوي،
1: لأنه يمكن عم تطلع من دوائر الراحة.
0: تماما
1: صحيح.
0: تماما.
1: أنا رح أخذك إلى دائرة راحة هيك شوي، بريك صغير، ونرجع لنكفي أنا وياك وإلى المرايا.

0: متابعين مرايا مع الأستاذ ياسر القرقاوي والمخرج الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني. أستاذ ياسر، 9 أسئلة من حياتك أو 9 مرايا فينا نقول كنا معهم، وهلأ رح نكون مع 9 تانين.
1: وكل آذان صغير.
0: خليني أخذك لمكان تاني. شو هو اللقب اللي منحك إياه أصدقائك وشو يعني؟
1: أصدقائي
0: أعطيني اللقب. عم باخدك هلأ إلى مكان آخر.
1: بتستغربين لو أقول لك أفضل صديق عندي هو والدي.
0: الله يخليه ويحفظه يا رب.
1: هذه حقيقة. والدي هو أفضل صديق، يعني منذ صغري لم يضربني أبدا، ما عاقبني العقاب الشديد أبدا. والدي كان من أقرب الناس، ولا زال إلى اليوم، هو لا زال الحمد لله حي يرزق، ولا زال إلى اليوم يعني يعاملني معاملة الصديق واللي هو الناصح الكذا، بالرغم طبعا من يعني فارق السني ما بينه وبينه. والدي كان من صغري وهو يسميني البطل.
0: الله صحلو. فأنت البطل هلا.
1: يعني هو من صغري يسميني البطل، فالناس الأقارب من عندي أنا أغلبهم اللي هم القريبين جدا من عندي بهالشكل.
0: يا ترى في شخص بحياتك ما بتقدر ترفض له طلب أيا كان يكن هذا الطلب؟
1: لا طبعا لا، في عندي ما عندي هذا الشخص، مش موجود.
0: مو موجود؟
1: لا أبدا مش موجود. كل شخص أرفض له طلب، لا أرفض له بعض الأشياء. لماذا؟ لأن في رأيي الشخصي إن أحيان كثيرة قد يكون الطلب ضد أو يعني ليس لصالح الشخص نفسه. مش كل شخص يأمل أو يتمنى شيء يجب أن يحصل عليه.
0: شو هو الشيء الأكثر جنونا اللي فعلته بحياتك؟
1: هذا أصعب سؤال قد تسأله في حياتي. أعتقد دخولي مجال السينما أو الإخراج السينمائي.
0: هل هو ضرب من الجنون؟
1: نعم، ضرب من الجنون في بلد مثل دولة الإمارات اللي ما فيه صناعة سينما. هذه صعبة جدا، يعني دخول هذا المجال حقيقة محتاج لشخص محارب.
0: شو بيلزم هون؟ شو بيلزم هون بالإمارات ليصير في صناعة سينما؟
1: سينما محتاجة نحن محتاجة الكثير أولا كصناعة. كثير جدا محتاج استثمارات، محتاج وقوف دولة واستثمارة في هذا المجال. طبعا إلى الآن نحن بدأنا نتلمس بما يسمى بالصناعات الإبداعية في دولة الإمارات بشكل عام، لكن الصناعات الإبداعية تأخذ الموسيقى، الفنون التشكيلية، الشيء شوي من المسرح مو كثير. لكن السينما إلى الآن لا، برعوا بعض يعني المبدعين في الإمارات سواء إماراتيين أو غير إماراتيين في صناعة الفيلم اللي هو الإماراتي، سواء كانوا أبطاله إماراتيين أو غير إماراتيين، بس صناعة الفيلم جيدين. لكن صناعة السينما أعتقد لا، الوضع لا زال مش واضح الملامح، مش فقط في الإمارات، في شبه جزيرة العرب بشكل كامل.
0: صحيح. شو هي أهم لحظة بحياتك بالكامل حتى وقتنا الحالي؟ اللحظة اللي بتحسها أنه هذه كانت أهم نقطة فاصلة بحياتك.
1: نعم، بعد تخرجي من يعني من دراسة الإخراج التلفزيوني قبل دراستي للتخصص في المجال السينمائي 1.5 سنة، اشتغلت في تلفزيون دبي، وكنت أنا مخطط لذلك اليوم من أول يوم دراسة. بعد 4 سنوات اشتغلت في تلفزيون دبي، والحمد لله كان بالنسبة لي حلم، وكنت أقطع فيه نشاط كثير ممتاز. ولكن لأن عندي هوايات في المسرح وكذا، فطلب مني أن أغير وظيفتي من مجال التلفزيون إلى مجال المسرح، ويعني الفنون ما يعرف بالفنون الأدائية، المسرح والرقص والفنون الشعبية والموسيقى وما إلى ذلك. فكان بالنسبة لي يعني قرار في المجال العملي كثير مصيري أن أغير من خط الإعلام إلى خط الفن.
0: تغيير الكارير يعني كامل.
1: كارير، نعم، هذا أصعب قرار أنا بالنسبة لي أصعب قرار أخذته. ليش؟ لأن بناء عليه كل شيء يتغير، كان تغير حياتي كلها تغيرت.
0: سعيد أم راضي؟
1: لا راضي، راضي جدا
0: الحمد لله. إذا كان بإمكانك أنك تستيقظ غدا وقد اكتسبت صفة أو قدرة واحدة، شو راح تكون؟
1: والله مش شغلة واحدة، هي كثير من الأشياء.
0: واحدة الأهم بالنسبة لك؟
1: أن أكون مبتكر، أن أطلع بأفكار ابتكارية جديدة.

0: كرياتيف اختراع او هيك شيء؟
1: كرياتيف اللي هي في الابداع، انا مع الابداع، في الابداع ما عندي مشكله. بالعكس حاليا استاذه انس شغال على كتاب، يعني اكتب كتاب اللي هو اداره العقول المبدعه، شغال فيه كيف تدير العقول المبدعه. بعد كتابي الاول الحمد لله اللي هو كان اسمه الاداره الثقافيه، واخذ دبي كنموذج للمؤسسات الثقافية الرهيبة اللي موجودة فيها، يعني المختلفة عن كل، أرجع أقول المؤسسات الثقافية الموجودة في شبه جزيرة العرب. الآن الابتكار يختلف، الابتكار أن تكون في أفكار موجودة بس ندمجها مع بعض دمج. أنا أعتقد إن أردت أن أكون شيء مختلف، أو يعني أتمنى بأن أكون يعني مبتكر. غدا صباح
0: بنتظر بنتظر الكتاب وإهداء نسخة لألي
1: إن شاء الله. سيصلك الكتاب الأول وإن شاء الله إذا بعد شكراً. الكتاب الآخر
0: شرفنا شرفنا. هل يوجد مكان آخر في هذا العالم بتتمنى أنك تعيش فيه؟
1: هو نعم بريطانيا أعتقد. ليش؟ إذا كان في مكان آخر لماذا بريطانيا؟ لأن من صغري، منذ كنت في عام يعني ما أذكر سنة تمام، بس منذ كان يعني عمري 16 سنة ذهبت إلى بريطانيا وعشت مع عائلة إنجليزية في كامبريدج، تحديدا كامبريدج اللي هي البلد كلها جامعات ومدارس وكذا، وكنت أتعلم اللغة الإنجليزية، يعني كنت أذهب إلى مدرسة لأتعلم اللغة الإنجليزية، وعشت في بيت الريفي إنجليزي البسيط. كم أحببت يعني هذا الشعب البريطاني أو الإنجليزي بين قوسين، أسلوبهم في الحياة، بساطتهم، تمسكهم بعادات وتقاليد معينة، تمسكهم يعني تاريخهم الطويل، تمسكهم بالمستقبل الجميل، أسلوب حياتهم. فإذا بختار مكان آخر بروح هناك.
0: يا لندن ها؟
1: كامبريدج تبعد عن لندن تقريبا ساعة بالقطار، ولا زالت موجودة، ولا زالت تعتبر من يعني من ماشي، هي ليست مدينة بالمعنى، لكن
0: مقاطعة أو
1: نعم هي أسميها اللايف ستايل، أسلوب الحياة البسيط جدا اللي هم يعيشونه، في نفس الوقت في بلد كله جامعات وأبحاث ودراسات وما إلى ذلك. فهذا الكومبينيشن أو هذا نسميه الالتحام ما بين الفكرتين،
0: ما بين البساطة والعلم
1: تماما. بساطة في الحياة، البساطة جدا، يعني تشوفين مثلا طبيب يذهب إلى المستشفى على بايسيكل، وبهذه البساطة، مع العلم أنه ممكن يعني يأخذ سيارة، وتشوفين دكتور الجامعة يروح مشي ويرجع مشي، أو يطلع بالباص مع الطلبة ويشوف أولاده ويدردش معهم. أسلوب الحياة اللي موجود عندهم كثير مختلف، متصالحين. يعني ممكن تتخيلين لما الواحد ينزل تحت بحديقة المنزل اللي يشيل معاه شوية مكسرات على أساس يأتي سنجاب من الشجرة تعطينا بإيده، يعني عالم الأحلام بالنسبة لي.
0: إذا كان بإمكانك تغيير شيء ما في هذا العالم، شو بتغير؟

0: يفقد التربية والتعليم. أسلوب التربية والتعليم عندنا نحن في الوطن العربي تحديداً لازال متخلف جداً، فاللي تحملوني على هذه الكلمة. نحن كثير متأخرين، نحن أعتقد في التربية والتعليم بدل لا يكون هذا الواجب الوطني اللي يومياً لازم نروح ونعمل فيه، لازم يكون مكان ممتع يروحون فيه أولادنا ويتعلمون، أو نحن حتى لما كنا صغار ولا زلنا.
1: هل من تجربة تريد نقلها إلى العالم العربي مثلاً؟ أنت برأيك هاي التجربة كانت ناجحة كتربية وتعليم مثلاً؟
0: خليني أقول لك إياها، يعني هي مش تجربة، أنا بتكلم عن الأسلوب، أسلوب التعليم عن طريق اللعب. نحن مع الأسف في عندنا نحن ثقافة كثيرة، أقول حتى نرى الكثير من التربويين يقولون يعني إنما الحياة هاي عبارة عن لعب ولهو ما أدري إيش، وهذا كله مضيعة للوقت. من قال بأن اللعب واللهو مضيعة للوقت؟ من قال؟ يعني هاي ما أدري، أشياء يمكن نحن أورثناها أو سمعناها من قبل بخطاب معين، يعني في فكر معين مع الأسف جالسين نتوارثها. مفروض نحن الواحد فينا يروح للدرس ويروح للكذا، يعني بشكل مختلف. الناس أو العلم الحديث أعتقد يعني ما أجملها أن الواحد فينا يروح ويتعلم معلومة جديدة. والله في لذة عقلية ما بعدها لذة تماما، مثل الواحد فينا لما يروح يلعب رياضة ويشيل أوزان أو يجري مسافات طويلة أو كذا، يتلذذ بهذا التعب والتعرق، لكن شوف النهاية، في النهاية التخلص من الكرش، النهاية الجسم المشدود، الدورة الدموية الحلوة، المود الحلو، هذا اللي نحن نبغيه، اللي نحن فعلا نحتاجه، مش واحد راجع من المدرسة وهو مصدع وتعبان وما أدري كذا يعني
1: ومرهقين من الوظائف ومن تمام. الأشياء اللي صحيح حتى ما بيتركوا لهم مجال الإبداع. بصراحة أنت معك حق. خبرني ياسر شيء عن نفسك ما بيعرفه حدا.
0: الكثير من الناس بسبب يعني نسميها نحن مسميات الوظيفية، بالنسبة لي أنا لو كنت مثلا عضو نحن نسميه اللجنة العليا لمهرجان دبي السينمائي الدولي لأول 5 سنوات، ورئيس مسرح دبي الوطني، مدير إدارة البرامج والشراكات، يتوقعون يعني أن يعني هذه المناصب أو كذا هي اللي تأثر علينا نحن أو تعطينا نحن هالة معينة. في الوقت اللي ما حد يعرفه عني، أنا إنسان كثير بسيط، كثير شعبي، كثير عادي.
1: لا هاي منعرفها أستاذ ياسر.
0: الله يخليك.
1: الحقيقة من أصدقائك الفنانين وشهادات من أهم الفنانين بالوطن العربي، من الفنانين التشكيليين وغيرهم إلى الدراما والمسرح وغيره، دائما لما بينذكر اسم ياسر القرقاوي بينذكر التواضع، بينذكر اللطف، بينذكر يعني مو بغريب على عيال زايد الحقيقة، بس يعني أنا بدي تخبرني شيء ما حدا بيعرفه.
0: أستاذ أنس، يعني هم لما كلمة التواضع تقال لشخص كبير يعني يحاول أو يعني ينزل، أنا مش كبير أساسا ولن أكون كذلك في يوم الأيام. مثل ما أنت قلتي، يعني كان يوم الأيام شيخ زايد الوالد رحمة الله عليه، أو الآن مثلا نحن عندنا الشيخ محمد بن زايد أو محمد بن راشد أو الشيوخ الآخرين في الإمارات، من أبو ظبي إلى الفجيرة، لما نشوفهم كيف هم يجلسون مع الناس، يروحون بيوتهم بعيد عن الفخفخ في الوقت اللي هم ممكن يعيشون فيه قصور وبذخ
1: هذا اللي بيميز الإمارات وعن بصراحة عن كل الوطن العربي.
0: صحيح،
1: هذا ما يميز الإمارات حق. نعم. يعني كلمة حق، شهادة. نعم. حق الحقيقة.
0: نعم. فأود التأكيد على هذا، يعني نحن تربينا على هذا، فطالع من عندنا نحن طبيعي، يعني مش شيء متكلف أو متصنع.
1: طيب بدك تخبرني شيء.
0: البساطة، خليني أقول لك، البساطة في حياتي أنا بسيط جدا، فوق ما يعني الناس ماخذين عني أنا على هالهالة، على ما أعتقد هذا الشيء الكثير عادي ممكن يطلع من عندي. أقول لك
1: عندك موهبة؟
0: أقول لك إياها من ناحية ثانية، شقي أحيانا. شو نسميه نحن الواحد بعد ما يمر يعدي قطار 40 ربيعا من عمره، يحب شقاوة المراهقة،
1: العمر كله، العمر كله.
0: أخذ أولادي وأرجع أصير أنا أصغر منهم، نطلع نروح
1: الله يخلي لك ياهن يا رب.
0: الله يحفظك.
1: هل عندك موهبة سرية ما كشفت عنها لأي أحد بعد؟
0: لا، ما عندي موهبة سرية الحمد لله، يعني كل مواهبي جالس أستغلها في
1: عم تستغل كل مواهبك.
0: كل يعني حتى أحيان كثيرة هم يعني في ناس كثير يقول أن أنا مثلا ممكن أوصل لنقاط أفضل أو لمرحلة أفضل لأني لازم أركز، فبتشوفيني في كل يعني الحمد لله في كل المجالات اللي عندي فيها مواهب أشتغل عليها.
1: كانت يعني هاي المراية رقم

0: 18 إلى المزيد من المرايا وتسع مرايا والتسع مرايا الأخيرة في حياة ياسر القرقاوي بعد هالفاصل. خليك معنا أستاذ ياسر.
1: معك سيدتي.

0: مرايا وضيفنا المخرج الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني الأستاذ ياسر القرقاوي، وإلى المرآة رقم 19. أستاذ ياسر جاهز؟
1: نعم جاهز.
0: لماذا تشعر بالامتنان في حياتك؟ لشو تحديدا بتحس بالامتنان وتقول أنا ممتن لهالصفة ولها الصفة ولها الصفة ولهال مثلا؟
1: لا، ممتن لشخص قصدك، لشخص ما
0: ممكن لشخص، ممكن لصفات موجودة بحياتك، لأشياء موجودة بحياتك، لنعم موجودة بحياتك، لشو أنت ممتن أكتر شيء؟
1: والله شوفي، أنا ممتن لي يعني بعطيها كلمة عامة وبعدها بفصل فيها سريعا. يعني أولا ممتن أني أنا أنتمي لهذه البلد، لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا المكان اللي كان قبل يعني 51 سنة عبارة عن صحراء جرداء، حتى الواحات اللي فيها يعني كانت جافة وتحولت كأن هنالك عصا سحرية، كأن هذا المارد الخارج من فانوس علاء الدين بنى هذه البلد، مش فقط لأنها يعني حديثة، بالعكس باللي فيها أنها تجمع كل الناس من كل أرجاء الأرض في مكان واحد بهذه المعيشة، الكل متساوي، ما في بيننا فرق. عندنا يعني شوف المنظومة هاي بالكامل، واحد

0: بعد هذا الكلام مثل ما يقولون الناس أعطيه يا فلان، ولن أجد ذلك ولا نريد. نحن ما نطلب إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هاي المنظومة في الحياة كلها أن نحن نعيش ما لا نرى حوالينا ناس مظلومين في بلدنا، لا نرى عنصرية، لا نرى. أعتقد في الوقت إلا كل العالم يعاني من هذه الأشياء. صحيح. مع الأسف الشديد. صحيح. إذا ذهبنا مثلا إلى أمريكا، أنا أتحدث عن القارة وليس البلد، ونجد أن الناس هناك يعني اللي هم نفسهم اللي يتكلمون عن حقوق الإنسان من بينهم هذا الصراع. ولما ننتقل من هناك إلى أوروبا، أوروبا اللي هم يتكلم عن الأوروبيين اللي هو العرق المدري إيش الأوروبي الآري، ما نسميه يسمى ما يسمى، بس من بينهم يجدون الآخرين ويولهم أو يذهبون إليهم الناس بحثا لفرص العمل، يكتشفون أنفسهم عبيد. عند أرجع أقول أتكلم عن القارة ولا أتحدث عن يعني بلد معين، لكن صحيح. في الوقت اللي نحن الإمارات، لا الإمارات ما فيها مقومات الحياة، ما فيها مي مياه صالحة للشرب. فوق هذا نحن اليوم 10 مليون شخص يوميا نشرب أرقى وأنقى ويعني أعلى مواصفات المياه في العالم. اليوم نحن في الإمارات بلد صحراوي، لكن الحمد لله عندنا العيش الرغيد آخر الماركات آخر ما شو في أحلى من
1: الله يحفظ الإنسان. البلد يا رب يحميها.
0: الله يحفظ البلد باللي فيها، بالجنسيات اللي فيها، بالكذا يعني إذا الواحد فينا يفكر بهذا الشكل أن نحن صرنا مثل مدن الذهب اللي كثير من الناس يأتون ويعيشون. حياة كريمة يمكن ما تكون الحياة الواحد فينا يحلمها، لكن في النهاية هي حياة كريمة يعيشها الناس. أعتقد إذا في شيء واحد يعني يقول أكثر. الحمد لله عليه، نقول نحن على هذا الوطن. الله إن شاء الله يخلي كل أوطاننا نحن كلها العربية والعالم كلها بهذا الهدوء، بهذا نحن نسمي بهذه السكينة. صحيح. بالأمل اللي موجود فيها. نعم
1: صحيح. شو أكبر إنجاز لك حتى الآن من وجهة نظرك؟ حس هذا أهم إنجاز عملته لحد الآن.
0: يعني سألتيني وأنا أصفن في يعني عن ماذا أتحدث. أعتقد محبة الناس، أنا كسبت كثير من محبة. صحيح. الناس هذا أكبر إنجاز بالنسبة لي.
1: وأنا أشهد.
0: الله يخليك.
1: إذا أمكنك أستاذ ياسر، إذا أمكنك تغيير اسمك، أي اسم بتختار لنفسك؟
0: ما عمري فكرت في هذا الاسم.
1: فكر. إذا عطيتك هذا الخيار وقلت لك فينا نغير اسمك، شو بتسمي حالك؟
0: أغير اسمي؟

0: طبعا يستهويني المتعة اللي أكون جالس فيها عقليا وجسديا، الشكل اللي يمتص فيه المسرح بعرضه بسحره، ما بالنسبة لي أنا ما في شيء ممتع بعد.
1: إذن أنت وجدت رسالتك بالحياة.
0: في بعض الناس بالمناسبة
1: سعادة بتكون لما منلاقي رسالتنا تشبك مع رسالتنا بالحياة.
0: تماما، في كثير من الناس لما يشاهدون مثلا مباراة كرة قدم ويكون فريقهم منتصر، كيف الإحساس في هذه اللحظة بالنسبة له؟ هو تماما نفس الإحساس عندي أنا عندما أشاهد عرض مسرحي، أشاهد مش شرط أكون جزء منه، بس مجرد مشاهدتي لهذا العرض المسرحي هذا أولا، بعدين يأتي السينما، بعدين لما أكون أشاهد فيلم سينمائي مثل فيلم مثلا سيد الخواتم أو The Lord of the Rings اللي هو أو تايتانيك مثلا زمان أو غيره من الأفلام، ويكون فعلا يستهويني هذه اللحظة بالنسبة لي أنا، هنا اللذة العقلية بكل معنى الكلمة والجسدية أطلع منتعش.
1: بالمراية رقم 23، لو طلعت بياسر القرقاوي شو الشيء اللي يميزه عن الآخرين وبيخليه يكون مختلف؟
0: أعتقد الإصرار، أنا مصر جدا على كل شيء أبغيه، وأقولها يعني سريعا من غير أي تفكير دائما لما أقول نحن هذا المشروع بينجح سينجح رغم أنف نسميها كل الأقدار اللي تقول لا أن هذا المشروع ما راح ينجح،
1: هذا الإرادة والإصرار. نعم. صحيح،
0: نعم، إصرار إصرار إصرار، طبعا إصرار لا يأتي إلا من غير إرادة، وأنت أشكرك على هذه الكلمة، أن لما نبدأ نعمل أي مشروع سواء كان في العمل في البيت في المنزل في حياتي، إن شاء الله طلعت رحلة، لما نقول ما نطلع وما ننبسط معناته ما نطلع ما ننبسط، حتى لو يعني راح علينا إطار السيارة ولازم نغيره بالطريق، حتى لو ما لقينا الأكل الحلو، حتى لو وصلنا المكان وطلع مش هو، لا راح ننبسط فيه وراح ننبسط.
1: شو هي الأغنية اللي بتوصف حياتك بالتحديد؟ توصف حياتك مش اللي أنت بتحبها.
0: سؤالك صعب مش سهل.
1: خد وقتك.
0: ما هي الأغنية التي تصف حياتي؟ والله سؤال صعب أستاذ، أبغيك تعذريني منها، فعلا ما تأتي في بالي كلمات أغنية.
1: طيب
0: فيها وصف للحياة، لأن هاي شوي ما أعرف.
1: وصف لي حياتك بدون أغنية، كلمتين ثلاثة.
0: يمكن أن تكلمت عنها قبل شوي أستاذة أنس، اللي هي بقدر ما هو الناس يعتقدون أن هي معقدة وصعبة وكذا، بقدر ما هي بسيطة بالنسبة لي، بقدر ما أنا يعني وفقت في كثير من الأشياء، يعني وفقت بداية في ترعرعي مع عائلة كثير هادئة، يعني على ما يقولون في واحد من نشأته من تكوينه إلى يعني الدراسة كنت متفوق الحمد لله على كثير من أقراني، وبعدها في الجامعة اخترت التخصص اللي أنا أحبه، بعد اشتغلت المكان اللي أنا أحبه ونجحت في كثير من الأشياء وتشعبت وما إلى ذلك.
1: يعني اليسر والسهولة والبساطة.
0: اليسر والسهولة، نعم، بس في نفس الوقت معها إصرارها، يعني تأكد أن النجاح لا يأتي، نحن يعني لا يأتي بالراحة والهدوء والنوم في البيت طول الوقت،
1: أكيد
0: بالعكس أحيان كثيرة يمر علي أسبوع أو تمر علي الأيام ما أنام فيها من غير مبالغة في اليوم إلا 3 إلى 4 ساعات، بعدها طبعا أعوذ في إجازة ولا راح.
1: طيب
0: بس علي أيام كثيرة لا صعبة أذوق فيها المر.
1: سلامتك. بكل الأحوال بسيارتك شو هي أغنيتك المفضلة اللي بتسمعها دايما؟ لازم يكون في عندك أغنية مفضلة.
0: ما عندي أغنية، أنا حتى هذا سؤال مثلا يعني اعذريني في هاي بقول لك إياها، ما عندي أغنية ولا عندي مطرب معين يستهويني. تعجبني مثلا، نعم، أغنية معينة ما عندي، ما جد ما عندي، هي تعتمد على العمر على الفترة،
1: لا للقديم ولا للحالي ولا
0: يعني زمان كنت أنا مثلا ما أحب أسمع كثيرا لأم كلثوم ولو تستهويني عندها بعض الأغاني، لكن أحب عبد الحليم حافظ أكثر. المطربين يعني نسميهم المطربين التسعينات إلى الآن أحب أسمعهم اللي هم نجوم التسعينات.
1: طيب حلو هذا الكلام.
0: نعم أكيد. أسمعهم كثيرا، أتكلم عن وائل كفوري، أتكلم عن عاصي الحلاني، أتكلم عن نجوى كرم، أتكلم عن طبعا حسين الجسمي إن إذا اعتبرته من التسعينات، أتكلم عن راشد الماجد، أتكلم عن عبدالله رويشد، أتكلم عن
1: نجوم التسعينات بعدهم لحد الآن. الأسماء اللي ذكرتها بعدها نعم. مستمرة في نجاحها لحد الآن يعني، وهذه صح. ميزتهم الحقيقة
0: 100%، لكن صحيح. الوهج قل، مش هو الوهج القديم في كثير، يعني ما أحب أذكر اسم مطرب ولا لأن بينه وبينك أو يعني
1: مشان هيك أنا طلبت أغنية ولم أطلب فنان.
0: ما عندي أغنية معينة فعلا، ما عندي. طيب. لما تسأليني ما هو فيلمك المفضل، ما عندي فيلم مفضل.

0: مثلا في الفانتسي مثلا في الافلام انا اتكلم اللي هو او في الفانتازيا ذا لورد اوف ذا رينجز هو الافضل بس لما نوصل في الاكشن ادخل في فيلم اخر ادخل في افلام الرومانسيه بقول لك تايتانيك فيلم كذا يعني يعتمد على حسب الفيلم على
1: طيب.
0: حسب
1: نعم. بما انه عم نحكي بالافلام وبالسؤال 26 لو اكتشفت هلا انه عم يصنعوا فيلم عنك عنك انت واو. مين هو الممثل اللي رح تختاره ليلعب دورك والنهاية كيف رح تكون حزينة سعيدة أو ربما مفاجئة
0: لا أعتقد حياتي فيها كثير من الكوميديا لكن من هو الممثل لازم طبعا يكون ممثل إماراتي يشبهني أو كذا يمكن أعتقد مروان مروان عبد الله صالح وبالمناسبة مروان اللي هو طبعا معروف الفنان الإماراتي الآن هو منتج أيضا
1: من وجه له تحياتنا
0: نعم نوجه له أفضل تحية كان في عند في يوم من الأيام حضرت عرض مسرحي في أيام الشارقة المسرحية ولا أنسى ذلك اليوم وشفت الكاركتر اللي هو كان مخذنه وكان الاسم الكاركتر ياسر في المسرحية أي والله بعد العرض صرت له رحت له قلت له مروان أنت كنت تقلدني صح ضحك وهرب هرب مني لأنك كان فعلا كان كاركترة كثير لأن أنا عندي حركة خفيفة برأسي كان يعني ألف رأسي من اليمين لليسار بشكل تلقائي أنا ما حسيته بنفسي لذلك لما شفته وشفت اسم ياسر أسلوب الكلام فهو كان ماخذ كاركتري في في في طبعا عرض كان مسرحي لأيام الشارقة المسرحي مش عرض جماهيري يعني فأعتقد مروان مروان شاطر في الموضوع
1: النهاية كيف بتكون
0: نهاية الفيلم
1: أي كيف بتختم الفيلم نهاية مفاجئة سعيدة ربما أعتقد حزينة
0: أعتقد لازم تكون نهاية مفتوحة بما أني أنا على قيد الحياة
1: الله يعطيك طول العمر
0: الله يطول بعمرك لأن في النهاية كلنا يعني سنذهب نحن من التراب وسنذهب للتراب بس هي الفكرة أن بما أن الإنسان يكون عايش فأنت ما تعرفين شو بعدين شو اللي جاي هل راح يأخذني الجو الإداري العالم الإداري وبتتغير حياتي كلها بتصير اللي هو الموظف الإداري موظف الدولة أو بيأخذني المجال الفني إنه بصير لا واحد أحد المبدعين لا أعلم في أي خط سأذهب إليه أكثر
1: أكيد أنا بتمنى لك كل التوفيق بالسؤال 27 والأخير بدي أنت تختم اللقاء على طريقتك ربما بعبارة ربما بحكمة من حياتك ربما توصي منك باللي بتلاقيه مناسب بالمراية رقم 27
0: ما أتخيل نفسي أن أقف أمام مرآة معينة وأتكلم مع نفسي وهذا الحديث نسميه نحن حديث النفس لازم كل واحد فينا يعني يدردش فيه بين فترة وفترة حياتك أنت لم تختارها عائلتك أنت لم تختارهم وظيفتك أحيان كثيرة أنت ما تكون اخترتها ومش هي الوظيفة التي تحبها أنا الحمد لله عندي عائلة جميلة وعشت نشأة حلوة وكذا الآن السؤال اللي الواحد فينا يسأل النفس كل يعني واحد يستمع إلينا الآن أعتقد أنت مش كل الدنيا في يدك بس بعض الأمور اللي هي البسيطة جدا اللي قد تغير من مجرى الحياة ما بأحب أتفلسف ولا أكون صاحب حكمة ولا كذا بس أرجع أقول شغلة واحدة فلنتفائل دائما المستقبل جميل الماضي حتى وإن كان مهما كان صعب وظروف لما نجلس واحد فينا لما يجلس ويتكلم عن الأمور الصعبة مثل ما سألتيني قبل شوي عن أصعب المواقف أصعب الكذا في لحظتها كانت صعبة جدا وكنا يمكن نعرق أو نرتجف أو يعني من الخوف أو نرتبك أو ما إلى ذلك لكن اليوم لما نستذكر تلك المواقف من

0: الحقيقة تكونت من 25 سنة قبل يوم ميلادي، قبل أن ولد فيه. هي بدأت شخصيتي من هذيك الفترة، لأن تبدأ من ذلك الجيل، الجيل اللي عاش قبلي أنا ب 25 سنة، جيل والدي، اللي هو منها تكونت أنا كاللغة ومنها فمش كل الأمور اللي بالحياة بإيدنا. في ناس طبعا يولدون بيتمهم ملعقة من ذهب، يمكن نحن ما لقينا هالملعقة من ذهب، لكن الله أعطانا بسبب الملعقة العادية اللي ناخذها إن شاء الله وقعت على الأرض ألف مرة في ذلك الزمن، هذه اللي أعطتنا نحن مناعة قوية أن نحن نستمر في الحياة. فأعتقد الأمل، التفاؤل، الكلمة الحلوة، خلونا نكون إيجابيين. أنا أحب أكون إيجابي، وأحب كل مستمع يكون معي إيجابي. والله مهما مرت فينا الظروف، مهما أكلتنا الديون، مهما صارت يعني تلاحقت علينا المصائب واحدة كل والأخرى، ما كانت نحن يعني كلمة مستحيل عند الكثير من الناس حصلت حقيقة. فقط شوية إرادة، استمرارية، كلمة حلوة، الحياة بنعيشها. ليش ما نعيشها بفرح وسعادة؟ ليش نعيشها بضنك وبشاكل؟ والله لو شو ما صار فينا. هي في النهاية الديون والسلفيات اللي على كثير من الناس عبارة عن أرقام. أنا مريت شخصيا في مرحلة من حياتي كثير صعبة، كانت كثير تسلفت، كثير داينت، وما كان راتبي يكفيني، وما كان ما أدري إيش. لكن الحمد لله مع مرور الزمن تخلص الكثير منها هي. وأنا متأكد كل واحد يسمعني، وعليك أنت أي ثقل تأكد أن الدين ولا غيره، سواء اللي كان لبنك ولا لأشخاص، يعني أقول للأخوة والأخوات المستمعين، هي مرحلة، هي مجرد أرقام، فاستمتعوا في حياتكم، احسبوها صح وعيشوا وافرحوا.
1: كل حال زائل.
0: تمام.
1: هيدي كانت مرايا ياسر القرقاوي، شكرا لك، نورتني على الهواء.
0: شكرا لك يا استاذه انت، شكرا لهذا البرنامج الجميل، شكرا لإذاعتكم الفاضله،
1: شكرا لكم. شكرا، الى اللقاء.

0: مبارك عيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
0: مبارك عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة،

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورة مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة. أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد. إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنت بخير يا إمارات. تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير. عيدكم مبارك. هاجر رئيسي.

0: وين ما كنتوا تتابعونا اكيد على اذاعه الفجيرة على ترددها 92.6 وتحديدا في برنامج استديو العيد. انا معاكم اخوكم عبد الله هاشمي, واليوم اكيد بتكون عيديتكم علينا. عندنا جوائز كثيره, ثلاث جوائز, خلينا نقول هي ثلاث جوائز, قيمه كل جائزه منها 500 درهم, يعني عيديتكم بتكون علينا اعزائي المتابعين. فما عليكم الا تسمعون اللغز عدل, دائما معودكم اخوكم عبد الله هاشمي تفكرون بالغاز ودائما بالعيد. انا شو اسوي, خليكم انتم تسالوني اللغز, لكن هالمره يا على بالي أنا أسألكم اللغز, فبطرح عليكم لغز اللي عليكم أنتوا تجاوبون على هذا اللغز. إجابتكم صحيحة اسمكم بالسحب ويانا, ولا تحاتون إن شاء الله كلكم بتكونوا فايزين ويانا. ما عليكم إذا تحفظون أرقام التواصل, رقم التواصل بيكون ويانا طبعا, الاتصال بيكون 600-55-55-16, والواتساب بيكون 0922-3-15-15, وتقدرون تتابعونا صوت وصورة عن طريق لايف التيك توك fujaira.fm أو على أكاونتي الخاص عبد الله هاشمي, وتنورونا جميعا بهذا المشوار. نبدأ وياكم وباستديو العيد أو اللغز. عندنا طبعا هذه الألغاز, أنا يعني ليش بايب لكم إياها سهلة, لأن بنفس الوقت هذه أنا طرحتها من زمان, فبتكون سهلة عليكم جدا جدا جدا جدا, بتكون سهلة عليكم. اللغز الأول يقول: أي إنسان يقدر يشيلني وما حد يقدر يرميني وينضرب فيني المثل, فشو أنا؟ أي إنسان يقدر يشيلني وما حد يقدر يرميني زين وينضرب فيني المثل, فيا ترى شو أنا؟ نستقبل أكيد مكالماتكم. مساء الخير. ألو.
1: مساء الخير.
0: حي الله عزة, كيف حالك؟
1: الحمد لله كل عام وحضرتك بألف ألف ألف ألف تريليون خير.
0: الله يحفظك إن شاء الله, وكل عام وأنت وأسرتك الكريمة بألف خير.
1: وهي بس لحضرتك مو لكل العاملين بالإذاعة, بالعادة نحن بنقول كل عام بخير لكل العاملين بالإذاعة, هي بس للأستاذ عبد الله.
0: الله يحفظك إن شاء الله, والله أنا أتشرف فيك دائما يا أختي عزة.
1: الله يخليك.
0: كيف حالك؟ طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله بخير.
0: الله يقويك.
1: مستانسين بالإجازة.
0: إيه الإجازة الحلوة هذه. ها شو أجواء العيد؟
1: والله رائعة.
0: شو أجواء؟ وين رحتي؟ وين جيتي؟ وين جيتي؟
1: هلا مبارح يعني طلعنا بس تغدينا برا البيت, عايدنا أصدقاء عنا يعني بنعرفون وبس, يعني بتعرف بين صلاة العيد والنوم كان ملخبط وهيك.
0: إيه والله العظيم.
1: مبارح كان هيك نهار خفيف,
0: عيوننا شي حمرة محمرة قاعدين نشوف على الناس.
1: إيه حتى يعني أنا من الساعة 11 كنت نايمة, يعني إنه من بكير لأنه الواحد قبل بليلة ما نام منيح.
0: إيه صح صح, لأن تحضيرات العيد والأشياء اللي تسووها قبل العيد.
1: إيه وصلاة العيد وبيرجع الواحد منه خلص ما له قدران يرجع ينام, فهيك كانت في لخبطة.
0: إيه صح صح, الله يعينكم ويقويكم إن شاء الله دائما يا أختي عزة.
1: يا رب.
0: عزة يلا بدينا باللغز. أنا أنتظر الأجوبة.
1: ما سمعته والله أنا.
0: والله اللغز سهل. والله يا عزة
1: الدنيا عيد بحياتك بلا ألغاز.
0: يا خلينا نفرح نستانس شوية نسوي أجواء طيبة.
1: طيب
0: طب اسمع,
1: نحن إجازة يعني كل شيء معطلينه
0: حتى نحن إجازة عقبك يعني. ما عطيته إجازة حتى.
1: إيه
0: إزاي اسمعين اسمعين
1: قال لي شو اليوم أقول لك ما بعرف
0: ويقول لك والله اللغز بسيط. والله يا عزة اللغز بسيط. أنا طبعا سامحيني متأثر شوية من المسلسلات التركية فأقول والله والله. زين اللغز جدا بسيط يا عز, يقول لك أي إنسان يقدر يشيلني بس ما حد يقدر يرميني وينضرب بيني المثل.
1: هلا الاسم أي حدا بيشيله.
0: إيه بس ما حد يقدر يرمي.
1: إيه لا ما حدا ما بيرمى الاسم.
0: ما يرمى وزي ينضرب فيه المثل الاسم.
1: إيه طبعاً.
0: عزة تعرفين أقولك شيء, أقولك شيء.
1: شوف الأستاذ عبد الله شو إنه مثال
0: أنا تشي دخلت مثل السحب يا عزة.
1: للمذيع المثالي.
0: شي أنا دخلت مثل السحب خلاص أنا تشي مثل السحب. لا لا خلاص خلاص ده نتسير صغيرة اسمك بالسحب. لا شوفي ترى المثال تضربي أنت كذا مرة ضربتي هذا المثل بهذا الشيء.
1: أيوة
0: يا عزة أيوة ها بدأ التفكير. يا ساتر يا ساتر عزة يوم بتفكر اليوم شو بتسوي فينا.
1: وبعطيك out of the box كمان.
0: ايه انت تشيلي البوكسات كلها, انت تجيبي البوكس جديد. ها انت تضربين فيه المثل, مرة من المرات كنا على الهواء وضربتي فيه المثل هالشي.
1: أنا
0: هي قلتي هالمثل, أنا أتذكر أنه سمعتها من عندك مرة ما خاب ظني.
1: أيوة
0: أنا ذاكرتي على قدي بس أتذكر أشياء بسيطة. ها
1: ما بعرف هلا خليني افكر وبجاوبك على الوقت. شو رايك؟
0: شوفي شوفي بالش. طيب بس اسمك انت في السحب. جاوبتي ما جاوبتي اسمك في السحب وعيدي شو مبارك.
1: يا سلام عليك,
0: يجعل ايامك كلها جميله يا عزه.
1: امين يا رب.
0: ليش سعيده يا عزه بين هلت وناسك.
1: وانت كمان وجميع العاملين بالاذاعه.
0: ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه يا عزه.
1: يا الله. مع السلامه.
0: يا الله اختنا عزه. الله يقوي.

0: ان شاء الله اختنا عزه وين ما تكون وكل اللي قاعدين يتابعونا حاليا على اذاعه الفجيره على تردد 92.6. صديقي صديقي صديقي ترى يعني بتتصل بداخل اسمك الساحب، لا تحاتي قول كل عام انت بخير امورك تمام. زين السؤال يقول اي انسان يقدر يشيلني؟ اي انسان؟ اي نعم اي انسان يقدر يشيلني بس ما حد يقدر يرميني. وينضرب فيني المثل يا اخي شو هذا الشيء؟ هذا الشيء معروف، صدقني هذا الشيء معروف، صدقني هذا الشيء معروف. خلنا نستقبل مكالمة. مساء الخير.
1: ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.
2: كل عام وانتم بخير والعاد علينا وعليكم بالصحة واليمن والبركات وعافاكم العوادة.
0: اللهم آمين، جزاك الله الخير. من ويانا تعطونا اسم الثلاثي؟
2: نوال البدر يوسف.
0: نوال كيف حالك يا نوال؟
2: ونعم الحال.
0: الله يحفظك ان شاء الله. صوتك متغير يا نوال، ما ميزتك والله، ما ميزتك.
2: لا يديك العافيه.
0: الله يعافيك ويقويك ان شاء الله. هاي يا نوال وين رحتوا في العيد؟
2: والله ما طلعنا لسه،
0: قاعدين
2: في البيت.
0: ما طلعتوا؟ ما مشيتوا مكان؟
2: لا طلعنا مكان لسه.
0: متى ان شاء الله ناوي؟
2: ان شاء الله بعد المغرب ان شاء الله.
0: بإذن الله بإذن الله.
2: عندنا حلمنا نمشي نعيد عليه.
0: حلو، وايد حلو، وايد حلو. تنورين هذه الأماكن كلها، ولا تنسين تروحين تستانسين.
2: الله ينوركم إن شاء الله.
0: نوال نوال اللغز يقول لك أي إنسان يقدر يشيلني وما حد يقدر يرميني وينضرب فيني المثل شو أنا؟
2: والله الليلة مثلك ذا عبد الله زي سمعت، لكن والله بس ما
0: أنا طلعت هذا اللغز مرتين يا نوال
2: في رمضان.
0: في رمضان مرتين.
2: اقدر
0: ها شو
2: يقدر يشيلني؟
0: لا اي انسان يقدر يشيله بس ما حد يقدر يرمي. يعني ترمي تشيلي مسافات ما تقدر ترمي. ها قولي الجواب اللي جاء في بالك. اسمك في السحب، لا تحاتي.
2: بقول الكفن. البحر. طيب البحر
0: كيف نشيله؟ نشيله ازاي البحر؟ ولا نشيل المي اللي فيه؟
2: نشيل المي اللي فيه
0: بس نقدر نرمي.
2: طيب
0: المي
2: الكفن يا رب.
0: يا شوفي ترى اسمك في السحب، انت حددي لي جواب واختاري.
2: بقول الكفن
0: ان شاء الله. الكفن الكفن الكفن. يلا جزاك الله الف خير يا نوال، شكرا لك على هالتواصل الجميل. عيدك مبارك.
2: وانت عيد مبارك ان شاء الله. عيدك يا رب
0: ان شاء الله. مع السلامه.
2: عليك البركه يا رب.
0: امين امين، جزاك الله الخير يا نوال، شكرا. مع السلامه. شكرا اختنا نوال على التواصل الجميل ويانا. بسمه وحيد الضحى.

0: هذا اللغز. حنان تقول الاسم حلو حلو، يلا خلي تشاركنا بعد عشان ندخل اسمها للسحب ويانا. خلي نستقبل مكالمة. مساء الخير. مساء الخير.
1: مساء النور. مساء الخير.
0: يا هلا.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا.
1: مساء الخير.
0: كيف حالك؟
1: إن شاء الله السنة اللي جاية نكون على وقفة على طيبة.
0: يا رب. يا رب. اللهم آمين. اللهم
1: جميع إن شاء الله.
0: لي وليك وإن شاء الله كلنا نكون، كلنا شيء جروب الإذاعة كلنا نكون هناك.
1: إن شاء الله يا رب.
0: الله بإذن واحد أحد.
1: يكتب لنا إياها يا رب.
0: يا رب يا رب يا رب. ختام، أنا عارف إن في اسمك في عبد اللطيف. صح.
1: أكيد ختام سعيد عبد اللطيف.
0: ختام سعيد عبد اللطيف، ما هو الاسم الثاني نسيته. ها يا ختام.
1: الاسم.
0: الاسم.
1: ما راح أغير.
0: أبد.
1: أبد.
0: طب هيك ولا هيك؟
1: ما كانت تكون لجاب الاسم.
0: هيك ولا هونيك؟
1: الاسم.
0: متأكدة؟
1: إن شاء الله.
0: ختام. خليها ختام مس. طب الفلوس شو فيها الفلوس؟
1: حلوه.
0: ها
1: حلوه.
0: اي واحد يقدر يشيل الفلوس؟
1: والله الكل بيشيل الفلوس.
0: طب طب اعطيك اعطيك اعطيك هنت.
1: هات
0: الاسم. الاسم شيء مش ملموس. طب هذا الاشي ملموس، ايش فيه؟
1: لا الاسم
0: اقول لك اشي ملموس، يعني انا الحين اسمي عبد الله
1: يعني قاعد المس أغير.
0: يعني لا انا اقول لك هذا هنت، هذا هنت.
1: كيف عيد المثل؟
0: بيقول لك السؤال يا ختام. أي إنسان بيقدر يشيلني يما، بس فيش حدا يقدر يرميني، فيش حدا.
1: لا والله بنرميها الفلوس.
0: فيش حدا بيقدر يرميني وينضرب فيني المثل.
1: ما حدا بيقدر.
0: أعطيني أعطيني أعطيني مثل ينضرب فيه. الاسم.
1: شو؟
0: الاسم الاسم. في مثل ينضرب في الاسم؟
1: ما بعرف.
0: ها انت يعني اي كلام بالحمادة.
2: صحة صحة صحة صحة.
1: مش الفلوس. الفلوس بترمى احيانا لما تعصب بترميها.
0: صح صح ترميها. مين هذا اللي بيرميها؟ ودلوني عليه بدي اروح اشوفه.
1: والله العظيم عبدالله يوم تكون معصب منهم خذوا هاي الفلوس وخلص.
0: هيا هيا خذها. طب جيب انا بدي اياها.
1: خذها.
0: ولك قضينا عيديات كثيرة. الله يسعدك.
1: والله الصحة أهم من الفلوس حتى. الله والله من بعد فترة جميلة
0: صح. الله يقويك.
1: صحة أهم من كل شيء.
0: والله صادقة. الله يرزقنا الصحة والعافية ويرزقنا فلوس بعد. يلا ها. شتبه بعد أكثر.
1: يرزقنا الجميع.
0: آمين. خلاص يعني الحين شو تثبتين يا ختام؟ اسمك في السحب لا تحاتين. أي متصل بيكون إن شاء الله اسمه في السحب.
1: اللي تبغي أنت سر.
0: لا لا مالي أبغي أنت تعطيني.
1: عشان ما حد يلحقني بعدين يقولون.
0: أنا العادي قولي قولي ما عنديش مشكلة. قال لي لحقوش عادي. أنا أقول. خلاص الاسم خلينا على الاسم. جزاك الله ألف خير يا ختام.
1: الله يسعدك.
0: ليلة سعيدة
1: إن شاء الله يا رب الجميع. الله وياك.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: الله يحفظ أختنا ختام. شاكر لها أختنا ختام. بسمة بسمة بسمة. شفت شفت الجواب. تقول الجواب بالشات جي بي تي يقول لك الريشة. بس صح. ما تدري. خلينا نستقبل المكالمة نشوف شو رأي المتصل. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا.
3: يا هلا بيك. شذا صالح ابو بكر.
0: شذا صالح.
3: صالح
0: ابو بكر. يلا
3: ايوه كل عام وانتم حياكم الله.
0: حياك ان شاء الله يا شذا. وانت طيبه ان شاء الله. جعل ايام الجميله.
3: اللهم امين.
0: ها يا شذا وين رحتي؟ وين رحتي في العيد؟
3: رحنا للخالات والاهل والاصدقاء.
0: ايوه قوات الله. ها يا شذا شو تحسين الجواب؟
3: الاسم.
0: الاسم يا اخي قلت لكم شيء ملموس. شيء ملموس.
3: لا الاسم.
0: الاسم ملموس
3: ما ملموس لكن بس الاجابه الاسم.
0: يلا ان شاء الله تطلع صحيحه ان شاء الله يا شهد. اسمك في السحب لا تحاتين. اي حد في العيد يتصل ويانا اسمه في السحب. زين
3: زين.
0: شكرا يا شهد. مع السلامه.
3: السلام.
0: السلام. الله يحفظ إن شاء الله أختنا شذا. طبعا سؤالنا يقول أي إنسان يقدر يشيلني بس ما حد يقدر يرميني. رامي ما حد يقدر يرميني وينضرب فيني المثل وأنا شيء ملموس. هذا عشان المساعدة يعني. نستقبل مكالمة. مساء الخير. ألو ألو ألو ألو. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا يا هلا يا هلا.
4: كل عام وحضرتك بألف خير جميع

0: بخير يا رب
1: وانت
0: جميع المواطنين
1: بالخير.
0: والمقيمين على أرض الإمارات العربية المتحدة.
1: الله يحفظك ويحفظ شعبنا
0: إن شاء الله
1: العزيز.
0: أخاكم من عوازة دايما.
1: آمين علينا وعليك يا صديقي أبو جاسم. طمني عنك، كيف العيد وأجواءه؟
0: والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
1: الله يسعد.
0: والله الحمد لله إجازة حلوة وإجازة طويلة كانت، وإن شاء الله هيك إن شاء الله كل الإجازات يا رب يكونوا هيك.
1: متى حنداوم يا أبو جاسم؟ متى ناوي تداوم؟
0: والله يا ريت.
1: أنا من كثر ما الإجازة طويلة نسينا شو شغلنا. نسينا كيف نشتغل.
0: لا ال ال ال ال المشكلة أول يوم، أول يوم الإجازة نحن مبسوطين كثير إنه خيي يبعث فيه 8 أيام، بس نحن هلا يعني خايفين كثير من يوم الاحد.
1: أيوة
0: يوم
1: والله.
0: الاحد خلص ثاني يوم الدوام، ف
1: خلاص نرجع ترجع حريمه لعادتها القديمه. يواك الله يا ابو جاسم. ابو جاسم بس من اليوم حاب تدخل السحب ويانا؟
0: باسمي.
1: باسمك محمد باسل ابو الشمال.
0: ابو الشمال. انا بس عفوا سمعت اللغز وبعتقد الكتف.
1: المين؟
0: الكتف.
1: الكتف، كتف مين؟ الخروف؟
0: لا كتف الانسان، كتف يعني كتفي.
1: يعني انت تقدر تشيل كتفك؟
0: يعني هو انا شايله.
1: حلو حلو، انت شايله زي ما يرمي. حلو حلو.
0: وانا ما برمي.
1: طيب حلو، وزي شو المثل اللي ينضرب فيه؟
0: ينضرب فيه المثل عريض المنكبين، عريض المنكبين.
1: هذا هذا هذا يعني مو مثال ينضرب يعني مثل.
0: أنا ما بعرف، أنا يمكن شايفة من شاهد بشخشي حاجة عريض المنكبين.
1: لا إذا لا شوف شوف، هو الكتف هو كنا نحن شانين كتوفنا زين، بس هذا شيء تشيله أنت فعلا، يعني تقدر تشيله عادي، يعني هو موجود ويشال.
0: تمام.
1: يعني نفس الجلاس مثلا، شوف الكباية اللي في ايدي باللايف، يعني شوف أنا شايلها الحين. الكتف يعني، ولا إذا بقول الكتف بقول الإيد مثلا. مثلا
0: كمان هو ملموس، يعني بقدر ألمسه.
1: ايه ملموس ملموس.
0: طبعا انا خليني على الكتف. انا يعني
1: خليك على الكتف، تثبت عليه خلاص.
0: خلاص
1: يلا الكتف الكتف، نشوف شو يقول الكتف بعدين. جزاك الله الف خير يا ابو جاسم، ولا تحاتي اسمك بالسحب ويانا.
0: شكرا شكرا،
1: يجعل ايامك جميله ان شاء الله. مع السلامه يا ابو جاسم. حياك الله. كل الشكر لأخونا أبو جاسم وكل عام وهو بألف خير. ساجي يوسف البدري يقول الريشة، الاسم السراع. عبد الرحمن محمد يقول اسم، وأنتوا يا ترى شو تقولون؟ اللغز بسيط، يقول لك أي إنسان يقدر يشيله، بس ما حد يقدر يرميه، ما تقدر ترمي، وينضرب فيه المثل، هو شيء ملموس. شو هذا الشيء؟ What is this يا صديقي؟ خلنا نستقبل المكالمة. مساء الخير.
2: مساء النور، كل عام
1: وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. يا هلا علينا وعليكم.

0: عشان الزحمة بتاع العيد فقاعدين في العيد.
1: انتوا قاعدين تنتظرون تخف الزحمة عشان تطلعون بعدين يطلع دوام. ما حيكون لكم نصيب الطلعة كذا.
0: لا ما احنا طلعنا قبل العيد وجينا في الوقت.
1: انبسطتوا اما تتشوى يعني مشاويركم يعني قضيتوا ولا؟
0: لا لا حجزنا فندق وقعدنا 30
1: يوم. يا سلام يا سلام يا سلام. انت يعني خلاص خديتوا العيد واستانستوا فيه الحمد لله. جعل ايامكم كلها اعياد. قولوا امين.
0: الله يخليك. امين ان شاء الله.
1: الاسم الثلاثي
0: ريم عكاشة الجديد.
1: ريم يا ريم يا ريم. انا قاعد اقول ريم هذه ريم ريم ولا مش ريم؟
0: لا ريم فعلا.
1: بس المشكله توهقت قلت في واحده ثانيه اسمها ريم بعد فقلت اقول اي اسم.
0: ريم وجيه.
1: ايوه هذه ريم وجيه عليك نور. ها يا
0: ريم عكاشة.
1: ريم عكاشة وهذه ريم ريم شو نسيت والله الاسم شو بصراحه نسيت. انزين ريم وجيه عفوا هذيك. انزين ريم خبريني شو الجواب على اللغز؟
0: الاسم
1: اقول لك شيء ملموس
0: مش الدرس.
1: الدرس اللي ياكل على درسه ينفع نفسه.
0: ايوه ده مثله.
1: طب انت لما بتروحي الطبيب الاسنان ما يخلع لك الضرس هذا ويرمي؟
0: بيخلعه.
1: ما رماه ما بيرمي اهو.
0: انا فاكره اللي انت قلت المثل ده قبل كده.
1: حلو شفتي ما انا قاعد اختبر ذاكرتكم.
0: بس انا مش قادره افتكر الحل.
1: يا ريم في حاجات تتحسب بس ما بتتقلش
0: فعلا.
1: ها فكرينا يا ريم.
0: والله مش عارف.
1: شوف اسمك بالسحب لا تحاتين. ليش؟ لان المتصلين دائما اساميهم بالسحب ويانا.
0: خلاص خير ان شاء الله.
1: اللي بالواتساب لازم يجاوب صح عشان دخل اسمه للسحب. بس اسمك بالسحب بس اعطينا جوابك النهائي شو تقولين؟
0: الاسم ان شاء الله.
1: الاسم ترى كلهم راحوا الاسم وصدقيني ما هو الجواب.
0: ما انا مش جاي قلت لك الدرس حسستني انه
1: اعطيني شيء ثاني. اعطيني شيء اخر اخر شيء اخر شيء خلاص.
0: الريشة
1: يا ساتر. ماشي كده حلوين خلينا على الريشة كده حلوين. جزاك الله ألف خير يا ريم وليلتك سعيدة.
0: مع السلامة.
1: الله يحفظها إن شاء الله. أختنا ريم شاكر لها على هذا التواصل. في إجابات بالواتساب هي نعم هذا رقم الواتساب اللي هو 0923315115. بس لازم تجاوب صح لازم تجاوب صح. إذا جاوبت غلط اسمك ما هو بالسحب. وللحين يعني ما بقول ما في حد جاوب صح للحين يعني ما أدري ما أدري النسخ والمثال. مساء الخير
2: النور.
1: حي الله كيف الحال؟
2: حي الله عبد الله شخبارك؟
1: تمام. أحمد رشاد كيف حالك؟
2: الحمد لله
1: كل عام وانت بخير.
2: الحمد لله بخير والله.
1: أحمد رشاد صح؟
2: كل عام وانتم طيبين.
1: وانت طيب يا أخوي أحمد.
2: والله شلاف بخير.
1: نعم الله يحفظك. كيف حالك كيف العيد وياك؟
2: والله الحمد لله.
1: وين رحتوا وين جيتوا؟
2: والله شوية الأولاد كده مطاعم و
1: كله أكل
2: يلا شوية الجو حر بقى فيعني
1: ايه لما كان الاندور مثلا المولات وما مولات ايه تنفعكم. نعم. هذه نعم. يلا قواك الله يا أخوي أحمد وجعل أيامك كلها أعياد.
2: آمين يا رب.
1: جواب على اللغز
2: والله بس أنا فاتح من شوية يعني فمعليش تقول السؤال تاني
1: كده. طيب يقول لك اللغز أي إنسان يقدر يشيلني. أي إنسان يقدر يشيلني بس ما حد يقدر يرميني وينظر فيني المثل وأنا شيء ملموس.
2: ماشي أي إنسان يقدر يشيلني وإيه بعدين إيه
1: بس ما حد يقدر يرميني
2: بس ما حد يقدر وينظر. والله أنا سمعت كده ناس قالت الكتف وناس قالت الريشة وناس قالت
1: الاسم
2: الدرس.
1: هذا أبو جاسم قال كتف شكله كان باليوم متغدي كتف خروف وعشان كده متقل عليه.
2: والله بص أنت
1: بتقول إيه؟
2: أنا أفكر فيها يعني.
1: أعطيني جواب. أنت شوف اسمك في السحب يا أحمد ما باكت حاجة.
2: نعم.
1: بس أعطيني سؤال يتناسب مع هذا جواب يتناسب مع هذه الإجابة مع هذا السؤال. أنا شوفيني اليوم ها
2: والله لا اتصل عليك ثاني برضو يعني.
1: لا فكر لي يعني اعطيني جي من عندك اول جواب يا في بالك شو نجي في بالك شو هذا الشيء نقدر نشيله اي حد يقدر يشيله بس ما حد يقدر يرميه شو هذا؟
2: ممكن تقول شيء ملموسه
1: يمكن سندويشة الفلافل.
2: انت قلت اسمي لا الاسم لا صح
1: يعني انا قاعد اقول لهم ترى هو شيء ملموس الاسم ملموس
2: لا طبعا.
1: يعني انا اسمي عبد الله هل عبد الله طلع قدامي مسكته الاسم هذا

0: ما هو هذا
1: ممكن
0: ال ايه ايوه ايوه ايوه ايوه يا احمد قولها قولها ولا تحاتي قولها ولا
1: ما الكفن او الحاجه زي كده
0: الكفن ليه هو الكفن اي حد يقدر يشيله
1: لا يعني بعيد عن هذا لغز بعيد عن الموضوع هذا
0: يعني ما ادري هل الكفن يتطابق مع هذه الشروط والاحكام
1: الناس بتشيل الانسان الميت المتوفي
0: نعم صح بس اي انسان يقدر يشيله
1: طبعا يعني مش اي انسان صغير
0: ما هي شفت شفت شفت شفت ما هو ما يتماشى لا ما يتماشى وفي حد قال الكفن على فكره فانت شو تقول
1: والله دخلنا السحب ان شاء الله نفوز
0: انا انت اسمك في السحب لا تحاتي ان شاء الله تفوز
1: بس يعني انا افكر فيها ثاني واتواصل وياك
0: يلا اللي رايح كل اللي رايح
1: خلي بلادي يتواصل وياكم برضه
0: بس تمام الله يحفظك
1: كل عام وانتم بخير
0: وانت بالف خير يا صديقي مع السلامه يا اخوي احمد
1: مع السلامه
0: حياك الله يقويه ان شاء الله اخونا احمد طبعا اللي يبي رقم الاتصال سجل عندك هذا الرقم يا صديقي سجل عندك هذا الرقم قبل أسأل السؤال قبل أطرح السؤال 600-55-55-16 تمام هذا هو رقم الاتصال اللغز ببساطة يقول أي إنسان يقدر يشيلني لكن ما حد يقدر يرميني وينظر فيني المثل وهو شيء ملموس خلنا نستقبل مكالمة مساء الخير
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله يا هلا من ويانا
2: محمد يوسف بدري
0: محمد يوسف كيف حالك؟
2: الحمد لله
0: كل عام وانت بخير
2: وانت بخير
0: من عايدين وفايزين
2: سلمين الغنين
0: حبيب والله انت حافظ طلعت عيدك مبارك يا محمد
2: علينا وعليك
0: الله طلعت حافظ يا صديقي طلعت حافظ ها خبرني يا محمد شو الجواب على هذا اللغز؟
2: الشعر
0: لعيب طلعت يا يعني انت انا من اول ما سمعت صوتك قلت انت لعيب
2: اجي ابوي شارك معنا
0: ما هو مشارك الحين باسمك شارك
3: الو
0: حي الله كيف حالك
3: ازيك السلام عليكم استاذ عبد الله
0: وعليكم السلام ورحمه الله اخوي يوسف البدري كيف حالك
3: عيدكم مبارك ويتعاد عليكم بالخير يا رب
0: امين علينا وعليك ان شاء الله بالصحه والسلام
3: الله يخليك يعطيكم العافيه
0: مع احبابك واهلك وناسك يا رب
3: امين امين وانتم دائما مميزين وما شاء الله يعني ساعتكم العامره
0: الله يحفظك ان شاء الله
3: كذا ان شاء الله دائما
0: بارك طيب هذا واجبنا لك يا صديقي
3: الله يخليكم الله يخليكم جميعا كل التيم العامل في اذاعه الفجيره
0: الله يسعدك ان شاء الله
3: كل الاخوان ان شاء الله الله يخليكم
0: جواك الله يا يوسف هاي يا يوسف خبرنا شو جوابك اليوم
3: والله إذا قلنا الريشة ممكن ترميها لكن

0: تدريبه واحد ليش ممكن تمسكها لكن ما ترميها.
1: ليش ما يعني لو رخلينا فيها ما ادري ما اعرف احس انه عادي يعني ما
0: الغاز الصعب زي رمضان.
1: لا يا اخي هذا اللغز سالته مليون مره وكل مره تقعون فيه.
0: قول الريشه يلا
1: نقول الريشه. ايوه جي ثبت على الجواب أيوة. الغلط اهم شيء يا يوسف انا بقتل
0: ويز داخلين السحب.
1: ها
0: الاتصال ويز داخل السحب.
1: داخل السحب طوالي
0: يا اكيد ان شاء الله نعيد معاكم ان شاء الله
1: حبيبي الله يحفظك ان شاء الله.
0: رمضان طلعنا سائل عيد نعيد معاكم باذن الله
1: ان شاء الله باذن واحد احد وان شاء الله الفوز يكون فالك يا صديقي.
0: تحياتنا لك وللجميع ان شاء الله.
1: شكرا واصل واصل تحياتي.
0: الله يسلمك. تسلم يا حبيبي. تسلم يا حبيبي.
1: مع السلامه يا قلبي. مع السلامه. اشكر اخوي يوسف شاكر على التواصل. هي في واتساب. الواتساب طبعا بناخذ الاجوبه بس لازم يكون جوابك صحيح. محمد ايمن القدوري يقول اليد ويقول الذهب. قول الاسم حدد شيء يا محمد بارك الله فيك. انزين الواتساب طبعا اللي حاب يتواصل فيه 0922-3-1-5-1-5. خلنا نستقبل المكالمة. مساء الخير. ألو
2: ألو
1: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: كيف الحال؟ قل عام أنت بخير؟
2: كويس.
1: من ويانا؟
2: مروان أحمد أصاب.
1: مروان كيف حالك يا أخي؟
2: كويس الحمد لله.
1: ها يا مروان كيف العيد معك؟
2: كويس.
1: كم جمعت عيدية يا مروان؟
2: 115.
1: حلو. إذا تعطيني إياها استثمر لك إياها هاي مروان. ترى العلماء دائما يسوون هذا الشيء صح؟ يأخذوها ويستثمرها. فأنا يأخذها عنك واستثمرها.
2: عاوز أخليها معي.
1: خلاص خليها وياك. خلاص ما أرد لك إياها يا صديقي. هاي يا مروان شو الجواب؟ شو تحس الجواب؟
2: الهوى.
1: الهوى. ايه الهوى. انت مو جبت الجواب مروان.
2: من بابا.
1: من بابا الله يحفظه ان شاء الله ويقويك. شاكر لك يا مروان على التواصل الجميل ولا تحاتي اسمك باذن الله معانا بالسحب. مع السلامه يا جميل. الله يحفظ ان شاء الله اخونا مروان. شاكر له على التواصل. عزه تقدرين تتصلين الحين يا عزه. الخطوط فضت الحين تقدرين تتصلين. عزة منورتنا وبالواتساب تقول الجواب الجديد هو اللسان. يعني صراحة يعني ما أدري شو أقول لك. لسان شو المثل اللي ينضرب في اللسان كان. شفنا شفنا الجواب شفنا يا بيبا شفنا. عادي عادي تجاوبون بالواتساب اللي يريحكم. وين ما تبون تجاوبون جاوبوا ما عندكم أي مشكلة. المهم تجاوبوني على هذا اللغز بالواتساب. لازم تكون إجابتكم صحيحة علشان تدخلون السحب ويانا. لكن إجابتكم غلط مستحيل أدخل السحب. الاتصال لا كلكم بالسحب بإذن الله. خلنا نستقبل المكالمة. مساء الخير.
3: اسمي سيف. عاد أجاوب.
1: سيف منو؟ أعطيني اسمك الثلاثي. سيف منو؟
3: سيف حسام إبراهيم.
1: حسام إبراهيم كل عام وأنت بخير يا سيف.
3: أنت بخير.
1: كم جمعت عيدية؟
3: 38 درهم ونص.
1: 38 درهم. طب تعطيني النص وتاخذ انت 38.

0: لحمة. وداني يوم اليوم شو أكلت؟ مقلوبة؟
1: كتف. ثاني يوم كتف.
0: الله بالعافية بالعافية بالعافية. شاكر لك يا سيف واسمك معانا بالسحب لا تحاتي. شكرا يا سيف. شكرا مع السلامة يا جميل. مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: الله يحفظها إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. قواك الله.
2: شكراً
0: يا صديقي. مع السلامة. يحفظك بربي. مع السلامة. كل الشكر لسيف. إيه شيرتوا له. يعني أحس عزة قاعد تطلع بأجوبة قوية صراحة. لسانه بسبع شطلة. هذا مثال جديد. هذا أول مرة أسمع. لا هو في لسانك حصانك شيء كذا. نسيته. إنزين فهمنا المقدرة معنوية ولا باليد كيف يعني اللي هو إننا ما نقدر نرمي يعني ما نقدر نرمي يعني ما تقدر ترمي يعني أوكي تقدر بس ما تقدر ترمي رمي بمعنى رمي ما تقدر ترمي. خلينا نستقبل المكالمة. مساء الخير.
3: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
3: ألو.
0: ألو.
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. حي الله. من ويانا؟
3: وياك سيف أحمد حسين.
0: سيف إيش حالك يا سيف؟
3: بخير الحمد لله.
0: قواك الله. كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير.
0: من العايدين والفايزين
3: والسالمين والغانمين.
0: عيدك مبارك
3: علينا وعليك ان شاء الله.
0: حبيبي الله يحفظك ان شاء الله. قواك الله. ها يا سيف
3: عادي تريد سؤال.
0: يقول لك السؤال بطتنا بطت بطتكم. لو بطتكم بطت بطتنا. منو بط الثاني؟
3: كيف يعني
0: منو بط الثاني؟ من اللي بط؟ بطتنا ولا بطتكم؟
3: ما
0: يقول لك بطتنا بطت بطتكم. لو بطتكم بطت بطتنا. منو بط الثاني؟ بطتنا ولا بطتكم؟
3: بطتنا.
0: أنا أحس بعد كذا يا سيف. لا اللغز يقول لك أي إنسان يقدر يشيلني بس ما حد يقدر يرميني. اسمك في السحب ويانا. لا تحات يا سيف. تمام؟
3: ان شاء الله نتمنى يعني نفوز
0: وياك. ان شاء الله يا صديقي. لا تحاتي. هي كلها حظ ونصي. حظ ونصي. انت الريشه قلت الجواب على اللغز. اذا شو دراك يمكن صح ولا غلط
3: اللي تقول امي صح. بس
0: الله يحفظها ان شاء الله. لا دام الوالده في الموضوع لا خلاص امورك تمام. قواك الله. قواك الله.
3: الله يقويك.
0: شكرا على التواصل. مع السلامه يا جميل.
3: يلا
0: مع السلامة. الله يحفظه إن شاء الله ويقوي. إيه نعم لسانك حصانك إن صنت وصانك. أيوة هذه عزة اللي قالت الجواب هو اللسان لأنه ما حد يقدر يرمي اللسان. ما حد يقدر. كيف ترمي لسانك؟ يلا بحاجة كيف بترمي؟ خلنا نستقبل مكالمة. لا هذا قطع الاتصال ناقل. مكالمة ثانية. مساء الخير. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير وصحة وسلامة. من ويانا؟
4: وسام.
0: وسام منو؟
4: وسام حسام إبراهيم.
0: حياك الله يا وسام. ها يا وسام شو الجواب على اللغز؟
4: الريشة.
0: الريشة. طب كم من لقيت عيدية يا وسام؟
4: 50 درهم.
0: حلو. طب فيش فيها أكسور نص درهم كمان زايد؟ طب تعطيني أنا الـ50 شو رأيك؟
4: أيوة خلاص خدها
0: ونتقاسم أنا وياك.
4: يلا تمام.
0: طب يلا ماشي ماشي ماشي. يلا إن شاء الله اسمك معنا بالسحب يا جميل. ماشي.
4: شكرا.
0: عفوا. الله يحفظك إن شاء الله. أيامك سعيدة. مع السلامة يا جميل. الله يحفظ إن شاء الله ويقويه أخونا وسام. زين وعليكم الهاي يا هلا. المنو الفلوس. الفلوس الفلوس هاي الفلوس. انزين خلينا نستقبل هالمكالمه. مساء الخير.
5: مساء النور.
0: حي الله. كيف الحال؟
5: الله يحييك. الحمد لله تمام. كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بخير من العايدين والفايزين.
5: علينا وعليك يا رب.
0: سلمي الغامين. امين. حي الله. من ويانا؟
5: موزه احمد حسين.
0: حي الله يا موزه.
5: الله يحييك.
0: هاي يا موزه.
5: السؤال.
0: السؤال يقول أي إنسان يقدر يشيلني؟ زين؟
5: زين.
0: أي إنسان يقدر يشيلني بس ما حد يقدر يرميني وينضرب فيني المثل شو أنا؟
5: على ما أظن أنها الريشة.
0: على شوف الحين أختنا عزة قالت كلمة قوية قالت اللسان وينضرب فيه المثل. لسانك حصانك. اللي بتنصن وصانك ما صنت صانك.
5: خفي الريشة خفيفة أصلا.

0: كيف ما ترمي؟
1: خفيف مثل الريشة يسوي يقولوا عليها المثل.
0: سمعتي
1: يعني
0: سمعتي سمعتي هذه كرة الريشة؟ ما يلعبون فيها كرة هذه فرفروها على بعض.
1: لا لا هذه غير. بس يعني يقولوا خفيف مثل الريشة.
0: إذا بسألت سؤال ثاني، تعرفين السهم؟ مو في نهاية الريشة؟ ها طارت الريشة.
1: لا هذا غير ريشته غير.
0: ها أنا حسها طارت. أنا بس يعني لا. أحب أساعد.
1: لا هو الريشة بتكون إن شاء الله.
0: إن شاء الله الريشة الريشة. خلاص حلوين حلوين خلينا على الريشة. شكرا يا موزة.
1: عفوا.
0: مع السلامة الله يحفظك ويقويك. شكرا لأختنا موزة شاكلها على التواصل الجميل ويانا. خلنا نستقبل مكالمة. مساء الخير.
2: ألو
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة. كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير وصحة وسلامة. أيامكم كلها
2: أتاكم من عوادم.
0: آمين آمين أجمعين إن شاء الله. عايدينها في كل خير إن شاء الله. من ويانا؟
2: معاك نادرة البقري يوسف.
0: نادرة كيف حالك؟
2: الله يبارك فيك.
0: الله يسعدك إن شاء الله. كيف العيد وياك؟
2: والله الحمد لله كويسين.
0: هاي نادرة توزعون عيديات ولا ما توزعوا؟
2: ما نوزع عيديات.
0: ليه
2: عيديات احنا يدونا عيديات.
0: الله يحفظك ان شاء الله يجعل ايامك كلها جميله يا نادره.
2: ان شاء الله امين يا رب العالمين.
0: هيا نادره شو تحسين الجواب؟
2: اللسان.
0: اللسان اللسان حلو. انت تمشين مع راي اختنا عزه صح؟
2: ان شاء الله
0: تطلع جاب. بس اسمك في السحب لا تحاتين.
2: ان شاء الله ان شاء الله كل سنه طيبين.
0: وانت طيبه ان شاء الله. مع السلامه مع السلامه.
2: الله,
0: الله يحفظك ان شاء الله ويقويك. صح ولا لا الجواب؟ تقول لا مو صحيح الجواب. لا مو صحيح مو صحيح مو صحيح يا ال7. لا لا لا لا سامحيني. لا لا لا انا ام سو سوري بس هذا الإجابة لا مو صحيحة. ما لا لا لا لا تحاولين أبد أبد ما تحاولين لأن الإجابة مش صحيحة. خلنا نستقبل مكالمة بعد. فاطمة حي الله فاطمة. كل عام وانتم بخير يا فاطمة. منورتنا في لايف تيك توك. طبعا أعزائي المتابعين لغزنا جدا بسيط. يقول لك أي إنسان يقدر يشين. على فكرة الحين اللغز كذا بيكون. اللغز اللي بعده ترى بالفعل صعب جدا جدا صعب. فحاولوا تجاوبون على هذا اللغز. ليش؟ لأن الساعة الثانية بيكون عندنا فائز واحد بس. هذا الفائز الواحد إن شاء الله يعني طبعا تكون من نصيبكم هذه الجائزة. من نصيبكم كلكم. فالمهم اللغز الثاني بيكون جدا صعب. فهلا هلا بعماركم باللغز الأول. يعني اللغز الأول شو يقول؟ أي إنسان يقدر يشيني بس ما حد يقدر يرميني وينظرون فيني المثل وأنا شيء ملموس. شو هذا الشيء يا جماعة الخير؟ طبعا تواصلكم معانا على 600

0: أول ساعة بيكون عندنا فائزين اثنين، بيكون جائزة لكل فائز منهم 500 درهم إن شاء الله تكون من نصيبكم، والساعة الثانية بتكون بيكون عندنا فائز واحد بس. فيا ترى منو بيكون صاحب النصيب واللي بيفوزوا؟ يعني أي حد متصل بيكون معانا بيكون اسمه بالسحب ويانا على طول على طول، حتى لو كانت إجابتك غلط اتصل وفالك طيب اسمك بالسحب على طول لا تحاتي. إزاي خلنا نستقبل مكالمة. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
1: السلام.
0: حي الله، من ويانا؟
1: يوسف أحمد رشاد.
0: يوسف أحمد
1: رشاد.
0: عفوا بس عيد الاسم.
1: يوسف أحمد رشاد.
0: رشاد حياك الله، أنا سمعتها بشار والله. كيف حالك يا يوسف؟
1: الحمد لله.
0: قواك الله يا يوسف، كيف العيد وياك؟ العام وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: قواك الله. ها شو الإجابة على هذا اللغز اليوم؟
1: اللسان.
0: اللسان.
1: واحنا
0: بنصحح الاجابه
1: خبض الله
0: ونخليها
1: اللسان.
0: يلا تصححها ونخليها اللسان. يلا مو غلط
1: ان شاء الله.
0: مو غلط مو غلط. جزاكم الله الف. اي خلاص تمام، اسمكم في السحب لا تحاتون.
1: لا دخلنا السحب يلا.
0: اي لا لا في السحب لا تحاتون، حتى لو حتى لو غلط بالسحب. شكرا يا جميل، مع السلامه. مع السلامه، الله يقويه ان شاء الله. ال7 غيرت الاجابه، اجابتك غلط بعد، اجابتك غلط. يلا يلا انبسطوا. خلينا نستقبل المكالمه. مساء الخير. الو.
2: الو
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: كيف الحال؟
2: تمام. كيفك؟
0: تمام. كل عام وانتم بخير.
2: كل عام وانتم بخير.
0: وانتم بخير وصحه وسلامه من العايدين والفايزين. انا ادري قاعد توهقوني فيها بس انا عواهقكم. من ويانا؟
2: لجين.
0: حياك الله يا لجين. لجين اسمك الثلاثي؟
2: لجين عبد الفتاح حسن.
0: عبد الفتاح. عبد الفتاح حسن. ها يا لوجين، انت عاد قلت يا حين بالواتساب كل اجابات غلط، عاد شو اسوي بعد؟
2: قول والله عن جد.
0: اي والله غلط.
2: حتى الثاني.
0: حتى الثاني. انت لسه شفت حاجه؟ ها ها يا لوجين، شو تحسين الجواب؟
2: اسئلتك صعبه.
0: لا هذا السؤال انا سالته ثلاث اربع مرات.
2: لا اول مره اسمعه.
0: اول مره تسمعيه؟
2: والله.
0: هذا اليوم كانوا في رمضان، كنت تاكلين التونة انت ونحن قاعدين نسأل السؤال.
2: كنت اكل دولنا.
0: لا كنت تاكلين تونة فوقتها.
2: ولا ما
0: هو نور الباب انت لسه تاكلين تونة ونحن قاعدين نسأل هذا الغاز. ها شو قولي الحين انت فاكريننا بجواب.
2: طيب انت قلت انه هو شيء مرموس.
0: ايه
2: طيب غيره
0: يعني شو اللي غيره؟ ما هو شيء ملموس.
2: هنت اخر.
0: هنت اخر ينظر فيه المثل. لا ترى ترى ترى كل السؤال واضح.
2: كيف يعني ينظر فيه المثل؟
0: ينظر فيه المثل يعني ينقال فيه مثل، يعني مثلا اللسان مثلا ينظر فيه مثل. شو لسانك؟ حصانك. من ما صنت صانك. شفتي؟ هيك الشغله.
2: لا انا للاسف انا رجعت اصدقك
0: والله. لا لا ترى انا قاعد اعطي هنت صحيح على فكره يعني. والله العظيم والله. انت اسمك في السحب.
2: اللسان.
0: تثبتين على اللسان خلاص.
2: يلا
0: قواك الله يا لجين، ان شاء الله طلع اجابتك صحيح بس اسمك بالسحب لا تحاتي.
2: اوكي شكرا.
0: شكرا يا لجين، مع السلامة.
2: باي باي. مع
0: السلامة. مع السلامة. كل الشكر لاختنا لجين. بيبا في حدا وشو في قبل على السناب؟ ما فهمت. وهق في قبل ما فهمت والله ما فهمت. ما فهمت ما فهمت. انزين خلينا نستقبل مكالمة. مساء الخير. الو.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، كل عام وانتم بخير.
3: وانت بخير وصحه وسلامه.
0: من العايدين وفايزين سالمين والغانمين. حرجع احفظ مره ثانيه. حرجع احفظ.
3: ما سمعتك عدل.
0: من العايدين والفايزين. لا بس مو من ويانا.
3: عديبه سيف محمد.
0: عفوا تعيدي الاسم.
3: عديبه سيف. عديبة. محمد.
0: عذيبه. عذيبه.
3: هي.
0: عذيبة.
3: سيف محمد.
0: سيف محمد. انتي اخت موزة.
3: ايه لا امها.
0: ما شاء الله الله يحفظك ان شاء الله. حي الله ام موزة منورتنا منورتنا. اسمك في السحب من دون ما تجاوبين طال عمرك.
3: لا بجاوب.
0: ايه لا خلاص جاوبي حتى لو كانت غلط اقولك صح. يلا
3: يلا بقول الريشة. نفس موزة.
0: الريشة بتقولين؟ ترى موزة قالت اللسانة حيدها.
3: لا
0: تحسين إن تحسين انها انها انها اجابتها صحيحة
3: ان شاء الله
0: باذن
3: الله.
0: هي يا موزه هي يا موزه انا احس ما جابتها صح

0: اعطيني اجابه خارج ال ال ال ال ال ال الصندوق. شو رايك؟
1: يعني اقول اللسان
0: اللي رايحك انت اسمك في السحب.
1: اقول اللسان انا برايي اسمي في السحب. في السحب
0: هي في السحب. انا اجابه اجابه شي تخليني فاهمه علي.
1: هي
0: يعني شو تخليك خليني ما تجي استانس.
1: هو بجاوب نفسه. انا بعد
0: لا ما هو حشره مع الناس عيد. انا معاك بس يعني اعطيني اجابه ثانيه. انت من فكرك تحسين اللغز انا بقول شيء الحين تحسين شو جوابه الصح؟ بعيد لك اللغز. أوكي. شو رايك؟
1: اوكي
0: زين. يقول لك اي انسان يقدر يشيلني حلو وما حد يقدر يرميني وينظر فيني المثل.
1: ليش ما يكون المخ بعد؟
0: إيه. شاب الذبيحة لما بجيب ناكل المخ.
1: أنت قلت
0: لا بس مش كذا. ما بكذا. أنت طلعتي مش من الصندوق. أنت تركت الصناديق كلها وروحت.
1: ما عليك ماكلة مخ تنور.
0: بالعافية بالعافية بالعافية. خلاص عيل كذا ما بنسجل عليك بالفكر. خليش على هالجواب. زين المخ زين. خلاص ان شاء الله تطلع اجابتك صح بس اسمك في السحب لا تحاتين.
1: مشكور.
0: تمام الله يحفظك ويقويك ان شاء الله. نورتينا مع السلامه. الله يحفظها ان شاء الله. موزه شكلها على التواصل معانا. عذيبه ما شاء الله على الله يحفظها. زين حنونه تقول السفينه. طبعا تواصلكم مثل ما خبرناكم الواتساب لازم اجابتك صح اما الاتصال اي اجابه فاسمك في السحب. الله يسامحك يا بيبا تقول لي انت تستانس وانت توهق الناس. لا انا جواب يا جماعه جواب. خلينا نستقبل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله. من ويانا؟
1: وسيم فراس.
0: وسيم فراس منو؟
1: وسيم فراس فارس.
0: من وين تكلمنا يا وسيم؟
1: من في الإمارات.
0: حياك. وين من الفجيرة. أوه رئة الإمارات الفجيرة. ها خبرني يا وسيم كل عام أنت بخير. أول شيء
1: أنت بخير.
0: كم جمعت عيدية يا وسيم؟
1: 40.
0: طب شو رأيك نتقاسمها بالنص؟
1: أوكي
0: يعني 20 لك 20 لي.
1: أوكي
0: ونبدأ أول مشروع لنا يا وسيم.
1: أوكي
0: نشتري حلويات وناكلها. قصدي يعني نبيعها. شو رأيك؟ تمام هيك؟
1: تمام.
0: يلا تمام. وسيم شو الإجابة تحس على هذا اللغز؟
1: ريشة.
0: الريشة. ليش الريشة؟ وسيم هل تتماشى الشروط معاه؟

0: كيف ما تقدر ترميها يا وسيم؟
1: بتطير.
0: بتطير بالسماء؟ طب نقعد في غرفة ما فيها هواء عشان ما تطير.
1: كنت ببطيء.
0: طب ماشي، مشيها على الريشة. ماشي يا وسيم، عشان انت بس قاعد تقاسم معاي العيدية، فانا حمشيها وياك. تمام؟
1: اوكي.
0: شكرا يا وسيم، شاكلك على التواصل، اسمك معنا بالسحب.
1: شكرا.
0: مع السلامة يا جميل، مع السلامة. الله يحفظ ان شاء الله وسيم. وسام، شو قصتك مع العيد؟ يعني شو تسوون يعني؟ عطيناهم عيديات ما رجعها. الله يحفظهم ان شاء الله. لا بس استانس وياهم واضحك وياهم. خلينا نستقبل المكالمة. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: يا هلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: كل عام وانتم بخير.
1: انت بألف خير.
0: منو معانا؟
1: لميا محمد باسل.
0: لميا محمد باسل، حيا الله يا لميا.
1: كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله. ها، جمعت العيدية يا لميا؟
1: الحمد لله جمعت.
0: كم جمعت يا لميا؟ انا ادري البنات ياخذون اكثر من الاولاد.
1: 300.
0: شفت، انا قلت لكم ان البنات ياخذون اكثر من الاولاد. طبعا في اخوات اولاد عندك؟
1: عندي اخ واحد.
0: حلو، كبير ولا صغير؟
1: صغير.
0: مجمعتي اكثر من عنده صح؟
1: هو 250 عن 300.
0: حسيت ان البنات دائما ياخذون عيدية اكثر من الاولاد، ليش؟ ليش تاخذون اكثر؟ زي شو رايك نسوي تقاسم انا وياك؟ نفتح مشروع يا لميا.
1: فكر.
0: بتفكر. يعني دائما الخوات دائما ياخذون الفلوس يحطوها تحت البراءه يخبوها. انتم مستثمرين كبار. هاي يا لميا، شو تحسين الجواب على هذا اللغز؟
1: الزجاج.
0: الزجاج، ليش الزجاج؟
1: ما بعرف، حسيت هيك الزجاج.
0: حلو، انت اسمك في السحب فانت ما خايفه، امورك كلها تمام.
1: تمام.
0: حلو،
1: شكرا.
0: عفوا، الله يحفظك ان شاء الله يا لميا، شكرا على التواصل. مع السلامة. الله يحفظها إن شاء الله أختنا لمية، شكل على هالتواصل. بيبة تقول وأنا بعد أبو عيدي. أنا الحين خلينا نشوف لي حد يعطينا العيدية وإن شاء الله بتقاسم وياه. تمام، لا تحاتي، أمورك كلها تمام تمام يا بيبة. شوف يا جماعة الخير، نحن وصلنا لآخر خمس دقائق للساعة الأولى، بندخل على الغز الثاني. بس شو نبي نشوف منو اللي بيفوز ويانا؟ هذه الأسامي شوف ما شاء الله عليها كثيرة، الله يحفظهم إن شاء الله ويقويهم. الواتساب يعني أقله اللي جاوبوا صح. أنا بجري السحب وبنشوف من اللي بيفوز ويانا. عندنا فايزين، بيكونوا معنا فايزين بالساعة الأولى. تمام، ومن بعدها بنروح للغز الأخير اللي بيكون صعب، أصعب لغز ممكن تسمعه في حياتك يا صديق. أصعب لغز، يعني ما إيش أقول لك، لغز جدا صعب. هذا اللي أعطاني هذا اللغز إنسان يعني فاهم علي شيء، متفيق على الغاز. إنزين، الاسم الأولاني اللي بيفوز ويانا بالساعة، ليش طاح شكله ما يبيفوز هذا. إنزين، اللي فاز ويانا أخونا محمد باسل أبو الشامات، ألف ألف مبروك يا صديقي محمد، أنت الفائز الأول ويانا بالساعة الأولى. ألف ألف مبروك، تعال بتستلم عيديتك ويانا بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. أما هذا بعد ما يفوز، كل ما أمسك اسم يطيح ما أدري ليش. الاسم الثاني ويانا عادل محمد حسين، ألف ألف مبروك، أنت بعد فايز ويانا بجائزة بقيمة 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. حلو حلو يا جماعة الخير، نحن الحين حلوين. هذا اللغز الأولاني خلص، خلينا ندخل على اللغز الثاني. تمام تمام، شوف أنا وياكم يعني اللي بيجاوب صح بيجاوب، ويمكن بالساعة الثانية مش كل أي متصل أخلي اسمه في السحب، يمكن أخلي بس الأشخاص اللي يجاوبون صح. ليش؟ لأن اللي بيجاوب صح هو ياب الجواب من الآخر. بعطيكم جواب اللغز الأول، طبعا خلاص خلصنا جواب اللغز الأول، جدا بسيط، وهو شو؟ يبون يعرفون، يلي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجار. لا، هذا مثال حلو، الزجاج حلو جميل، لكن الجواب الصحيح أي إنسان يقدر يشيلني وما حد يقدر يرميني وينضرب فيني المثل، وهو شيء ملموس. شو الجواب؟ الريشة يا جماعة الخير. بتقولي ليش؟ لأن الريشة الطفل الكبير أي إنسان يقدر يشيل الريشة، بس ما تقدر ترميها. ليش؟ لأن لو رميتها ما بتمشي، لأنها خفيفة جدا. زين، وينضرب فيها المثل. بتقولي الشعرة زين، نفس المبدأ، بس الشعرة شو بينضرب فيها مثل؟ هذا ينضرب فيه مثل وكنا نعرفه، على رأسها ريشة مثلا. هذا المثال، هذا أبسط مثال أقولك يا. فالريشة الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. الروح للغز الثاني، يقول لك اللغز الثاني حلو، لو تبي تستفاد مني لازم تذبح اللي صنعني. تمام، إذا تبي تستفاد مني

لازم تذبح اللي صنعني، فشو أنا؟ هذا السؤال مايل للعلم شوية، يعني هو لغز بس مايل للعلم، ففكروا لي بالجواب. بنروح الفاصل الصغير وانت تشرب قهوتك وتمخمخ على هذا اللغز انزين، ومن بعدها نرجع وياكم. يا ترى شو الجواب على هذا اللغز؟ اللغز يقول لو تبي تستفاد مني لازم تقتل اللي صنعني، شو أنا؟ خبرونا أجوبتكم على الواتساب 0922-3-1-5-1-5 وعلى الاتصال 600-55-55-16. عيدكم مبارك ويجعل أيامكم كلها حلوة وجميلة وعياد يا رب.

0: مبارك عيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
2: مبارك عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
3: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
4: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير، وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. عبدالعلي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنا

0: عيدكم مبارك.
1: عيدكم مبارك أصدقائي المتابعين في ساعتنا الثانية والأخيرة. جايب لكم لغز شو من الآخر. لغز هذا أنت تعرف يا صديقي لو بتاخذ هذا اللغز وبتسأل فيه أي حد صدقني ما حد بيجاوب عليه. يعني هو لغز صعب. أنا سألته قبل وجاوبه علي على فكرة بس أنا الحين ما أدري، حس الناس ما

0: قاعد جاوب عليه. شكلكم مسجلين على الغداء يا جماعة الخير، شكلكم ماكلين ذبيحة ومسجلين على الغداء. إنزين شوفوا اللغز هذا أي حد بيجاوب عليه بحط اسمه في السحب، يعني مو أي إنسان بيتصل بحط اسمه في السحب، لا أي واحد بيجاوب، علشان الشخص اللي تعب على جوابه اسمه بالسحب بيكون. لغزي يقول شو يقول؟ لو تبي تستفاد مني لازم تذبح اللي صنعني، فشو أنا؟ جائزته بتكون 500 درهم مقدمة من إذاعة الفجيرة. جاوبوا على اللغز صح، ادعوا لي أربح، أنا أدعي لكم أنكم تجاوبون صح. حلو زين، طبعا رقم الاتصال كان بيكون 600-55-55-16، وبنفس الوقت الواتساب بيكون 09-223-15-15. يلا عطونا شو الجواب على هذا اللغز، أنا بقرأ أجوبتكم ما عندي أي مشكلة. طبعا أختنا أم خليفة تقول البيض، لأن اللي صنع البيض هي الدجاجة، وأنا ما تستفاد من عندها، لازم نذبح الديايا عشان ناكل، بعد صح. البصل والسيم. فراس الحصالة إيفا تقول، شوف شوف والله إيفا فكرت out of the box، يعني راحت شكلها قاطرة شوف فلوس يا إيفا. ما مجمع عيدية. الجوز، الجوز أو شو الهوز ولا الجوز ولا شوها، الكتاب عشان تستفاد منه لازم تقطع الشجرة وتحولها إلى ورق، بعد كسر الجو. اوكي بعد صح، خلينا نستقبل مكالمة. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: حي الله احمد رشاد، كيف حالك؟
1: نعم كيف حالك عبد الله؟
0: يومك الله يا احمد رشاد.
1: والله الاجابه نخمن بس ممكن نقول النحل.
0: النحل
1: نعم
0: يمكن، يجوز كل شيء جايز
1: ان شاء الله.
0: خلاص اثبت على النحل
1: ان شاء الله. احمد
0: توكل على الله، جزاك الله الف خير، كل عام وانت بخير يا احمد، مع السلامه. مع السلامة. قواها الله. جوري تقول الحصالة، يعني ترى هو بسيط الجواب على فكرة، هو بسيط، هو لو أنا عطيتك الجواب تقولي هي والله تصدق كيف كذا كيف كذا كيف كذا، يعني إذا كان تبون تعطوني أنا لو عطيتوني الجواب اللي هو الشيء اللي بناخذه اللي بنستفاد منه، ولا بتقولي شو اسم الصانع، عادي ما عندي مشكلة أي جواب، المهم تعطوني الجواب. زين شو الجواب؟ الجوز، الجوز قصدكم هذا الجوز اللي نكسره وناخذ ناخذ ناكل. كلام كلامي غير مقنع يا لونا صراحة، يعني كلامك غير مقنع، كلامك غير مقنع أبدا أبدا غير مقنع. يلا من يبي الخمسمية، من يبي الخمسمية، يلا فكروا ويانا. يقولك لو تبي تستفاد مني، أو باختصار لو شيء ما تستخرجه إلا لما تقتل صانعه، شو هذا الشيء؟ شو هذا الشيء؟ طبعا الشات جي بي تي لو سألته منه للصبح بيقول لك هذه الغاز عبد الله خوزها عني، وما لي خلق اجاوب لك عليها، ما بيجاوبك عليها، بيعطيك اجوبه يعني بعيده وايد. فانصحك انت تفكر، فكر شو هذا الشيء اللي ما نقدر نستخرجه

0: هذا اللي كتب لي هذا اللغز وعطاني اياه انسان شرير. لان يعني صدقني قوي الجواب, يعني السؤال جدا قوي. النهاية رقم منو هذا؟ نهاية رقم 203 إيه اللي بيته من زجاج لا يرمن عسف حجر. عزة, اه عزة عزة عزة اللي ما محفوظ الأرقام. إجابتي صح. عود الك... لا لا لا لا بدنا نروق يا عزة, بدنا نروق, بدنا نروق. ما هي الإجابة الصحيحة, ما هو عود الكبريت. يعني هي صدق والله اللي كتب هذا اللغز هو إنسان فعلا جدا شرير, عطاني إياه وقال لي خذ عبد الله هذا اللغز لته فيه المتابع. أنا تلتهت لما عرفت الإجابة, قلت له من صدقك يعني هو شيء لا يخطر بالبال, ما يخطر يعني. لا أنتوا بس أباكم تعطون يعني, هو على فكرة هو مش لغز بس طولوا لي بالكم, هو شيء علمي وبنفس الوقت شيء حقيقي. أنت هذا الشيء ما بتستخرجه إلا لما تقتل صنع اللي صنعه, ما بتستفاد, ما تقدر تستفاد منه ولا تستخرجه إلا لما تقتل اللي صنعه. فشو هذا الشيء؟ أبي أش... أنا بعد والله العظيم أنا من زمان ما شايفه. لا لا والله صدق مش أنا اللي خليت هذا اللغز, هذا اللغز أنا خذيته تقريبا من سنة زين وخليته عندي شي باك اب, قلت هذا بيوم صعب مثل هذا لازم أطلع هذا اللغز علشان أسألكم هذا اللغز, لأنه يا رمضان وكذا وكنت أساعد وايد, هذا اللي قلت لازم ما أساعد. زين عطونا الجواب, بعد شوية أنا بعطي هنتات كان تبون تسألوني أي سؤال, أي سؤال بجاوبكم عليه يعني, وعشرين دقيقة تبون تسألون أي سؤال بجاوب, ما عندي أي مشكلة, ما عندي أي مشكلة. بس المشكلة وين؟ لو أنا عطيتكم هنتات أحس إنكم بتروحون الإجابة الغلط. كل سنة وانت طيب. يا هلا. اللغز يقول شيء ما تستخرجه إلا لما تذبح اللي صنعه, شيء لو تبي تستفاد منه لازم تذبح اللي صنعه, يعني ما تقدر تستفاد منه إلا لما تذبح اللي صنعه. عزة زي شيش كيف يا في بالك عود الكبريت؟ يعني أتمنى لما تكتبون جوابكم بعد أعطوني السبب اللي خلاكم تروحون على هذا الجواب. إنزين ختام يا ختام, ها يا ختام وين جوابك؟ أنا أشوف بحد بطلوا يتصلون يا جماعة. 500 درهم يا جماعة الخير, 500 درهم بتأخذوها بتأخذوها بتأخذوها. معروف معروف اللغز يقول شيء ما تستخرجه إلا لما تذبح اللي صنعه, تمام, لو تبي تستفاد منه لازم تقتل اللي صنع. يعني يقول لك اللغز لو تبي تستفاد مني لازم تذبح اللي صنعني, او شيء ما تستخرجه الا لما تذبح اللي صنعه. شو هذا الشيء؟ يعني قال بالطريقتين بالصيغتين هذه, اذا تبي تريد تستفاد مني لازم تقتل اللي صنعني. حلو. القمح جميل جميل, اللي هو الخروف جميل, اعتزاز حي الله اعتزاز, حي الله بيبة. الزيت الزيت شكلك مسوي دايت يا يا يا بيبة, شكلك مسوي. البطيخ لا لا لا لا, يعني كيف البطيخ؟ انت تسمعوا الجواب, يقول لك شيء ما تستخرجه, ما بتستخرجه ما بتاخذه الا لما تذبح اللي صنعه, اللي صنع هذا الشيء لازم تقتل عشان تستخرج هذا الشيء او تستفاد منه. فاهمين علي؟ فاهمين علي يا جماعه الخير؟ فكروا لي فكروا لي يا جماعه الخير, فكروا بالجواب. حي الله مروان مروان مروان, يعني لا باس زين زين لا باس يعني, بس مش هذا زين لا باس. البترول البترول, شكلك رايح المحطة يا عز عشان تعبي بترول. شفت البترول قدامك. زين الخشب عندنا إسراء تقول, البيض أو الدياي أم خليفة تقول الزيت نستخرجه من عصر الزيتون. يعني هل أوكي أوكي, هل الزيتون هو اللي صنعه؟ يعني الزيتونة هي صنعة الزيت ولا كيف؟ لونة تقول عقلي ضربة إيرور. أنا صراحة أول ما سألت هذا اللغز يعني تتعرفون أنا ما عرفت راسي مرة, لو كنت طالع في طريق طويل فأنا جيت لتهت, فما أدري صراحة. هو اللغز وايد صعب بس لو فكرتوا فيه حرفيا بطلعون الإجابة, فكروا فيه حرفيا. يلا إذا تبون أنا أفتح لكم باب الأسئلة, أي متصل بيتصل علي الحين زين له الحق أنه يسألني سؤال واحد وأجاوب عليه, بعطيه هنت فيه أيا كان, تمام, بس يعني ما يقولي شو الجواب يعني, فهم علي؟ ما والله ما قاعد أصعب عليكم. هيا يلا زين, ممكن اللولو ممكن اللولو ممكن اللولو, حلو زين يلا اسألوني سؤال. يلا أي حد بيتصل بيسألني سؤال. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, يا هلا بختام.
1: هلا فيك, شو اخبارك
0: ختام؟ سعيد عبد اللطيف.
1: اول شيء انا ما بدي لا مسابقه ولا بطيخ ولا اسالك
0: ليه
1: هي, انا قلت الحصاله صح غلط الحصاله.

0: صدقيني لا مش الحصالة.
1: عيال شو هال
0: يعني انت الحصالة؟ بسألت سؤال منطقي جدا.
1: اسأل بسرعة بس قبل ما ينقطع الخط.
0: الحين الحصالة هي اللي صنعت الفلوس؟
2: لا
0: ما هو يقول لك انت ما تقدر تستفاد مني الا لما يعني تذبح اللي صنعني.
1: ما بنستفيد منه الا لما نذبح اللي صنعه.
0: ولا
1: هالموز الشجرة ما بتاخذ بيه بموت او شجرة اشي بتاخذها بتموت.
0: هي
1: اللي صنعتها.
0: كيف حالك انت منين؟ يا ختام
1: حنان تقول شجرة صح الشجرة بس هي بناخذ منها في شجرة هو في نوع من الشجر بناخذ
0: شكفة خبز منها كمان
1: بناخذه بتموت الشجرة والله العظيم.
0: هي الموز هيك هي الموز لما انت تاخذه بعدها تذبح الشجرة علشان
1: في شيء في شجرة نوع من انواع الشجر ناخذ الشغلة بتموت.
0: لا مو هو انا ما حاخذ هذه الشغلة الا لما اذبح
1: ذبح
0: ذبح ولا
1: الخروف.
0: ماشي ماشي
1: والله الخروف هسه تقدر تاخذ اللحمه غير ما لما تذبحه.
0: العيد الجاي ان شاء الله بنجيب خروف وبنذبحه يعني بشوف بيتماشي مع اللغه
1: علي. هو الخروف او البقره او شيء تقدر تاخذ لحمتها من غير ما تذبحها؟
0: طب لا طب الخروف هو اللي صنع اللحم اللي في جسمه
1: ولا مين اللي صنعه؟
0: كيف صنع الخروف اللحم اللي في جسمه؟ هو صنع الشحم يضرب وايد.
1: المهم هو اللي صنعه. هاي هو تذبحه ما بتقدر تاخذ لحمته الا لما تذبحه.
0: بعد صح انا هحاول امشي وياك. عندك سؤال
1: احتمال يعني احتمال.
0: عندك سؤال واحد يا ختام تساليني يا علشان اقدر
1: اسالك شو سؤال لك يعني لغز ولا
0: لا مش لغز انا اقرب لك الاجابه يعني شيء يقرب لك الاجابه
1: شيء تقرب الاجابه.
0: سألني سؤال واحد.
1: أعطي الحرف الأول بس غير ألف لام.
0: ألف لام ما لا حروف ما نبي.
1: غير
0: ما أعطيك إجابة وأخلص راسي.
1: لا بس الأول الحرف بس غير ألف لام.
0: لا صدقيني ما حبت تستفادين لأن الإجابة فيها لأنها لها إجابتين.
1: طب أنت قول بس حرف من لا أحرف.
0: شو؟
1: شوف
0: ألف لام.
1: بتهرب.
0: لا اسأليني سؤال علشان أقرب.
1: غير ألف لام.
0: أقرب لك الإجابة.
2: ألف لام.
1: غير ألف لام.
0: زين حرف الحاء.
1: عيال الحصالة.
0: يلا خليك منيح الحصالة. خليك عليها.
1: يلا
0: الله يقويك إن شاء الله.
1: الله يسعدك يا عبد الله يا ربي. المهم احنا رافعين محبتكم ودواعيكم إلنا بالخير.
0: الله يسعدك ان شاء الله يجعل ايام جميله
1: ان شاء الله وياكم دايما. الله وياك اخوي
0: حياك.

0: حرف الحاء. حلو، نستقبل وكالة. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يعطيك العافية أخ عبد الله.
0: الله يعافيك إن شاء الله. كيف حالك؟
1: والله الحمد لله، عيدكم مبارك إن شاء الله.
0: علينا وعليك، نعاد عليك بالصحة والعافية يا صديقي.
1: الله يسلمك يا رب.
0: اسمك الثلاثي يا جميل.
1: حسام إبراهيم. حسام منير إبراهيم.
0: حسام منير إبراهيم.
1: أيوة.
0: زين يا أخوي حسام. ها يا أخوي، شو الجواب تحس؟
1: والله كان بالنا جواب، بس الحين أنت لما ذكرت الحرف الأول تغير الصراحة.
0: شوف، هو الجواب في يعني يعني يعني, يعني
1: في عدة احتمالات.
0: لا لا، مش عدة احتمالات، هو هو هو ال ال ال الجواب في جوابين. أنا في جواب الصانع، تمام؟
1: إيه.
0: والشيء، أنت الشيء اللي تبي تستفاد طيب منه يبدأ بحرف الحاء.
1: طيب نحن فكرنا بالعسل مثلا.
0: لا، هو حرف الحاء هذا لما تقول حسل حيصير.
1: إيه. حصل حصل
0: حصل خير.
1: إيه والله.
0: شو تحس يا حسام الإجابة؟ اسألني سؤال. طيب اسألني سؤال.
1: هلا في اللؤلؤ مثلا.
0: ما اللؤلؤ هذا ما في حرف الحاء.
1: ايه لا بعد.
0: عطيني سؤال بحق اقرب لك. يلا يعني شو تباني اقرب لك؟
1: يعني شيء بيتاكل مثلا، جماد، نبات، حيوان، شو هو مثلا؟ بس
0: هو الشيء اللي بناخذه هو يعني مش كائن حي. الشيء اللي بناخذه هو يعني جماد، شيء نحتاجه لصنع شيء ونصنع فيه يعني.
1: والله الصراحة
0: واللي بنقتله هو كائن حي.
1: حب، بذر يعني مثلا.
0: الحب مين؟ كائن حي. كائن حي اللي بنقتله فعلا كائن حي، يعني يتحرك، يمشي ويروح ويجي. هو اللي يصنع هذا الشيء، بس انت ما بتاخذه الا لما تذبحه. طبعا انا اصدقائنا اللي في اللايف يقولون تكرمون الحذاء. غلط، مش الحذاء.
1: لا لا،
0: مش الحذاء. يعني انت يعني الحين صنع الحذاء اروح اذبحه عشان اخذ الحذاء؟ واروح المحل ولا اجيب لا، ما يصير. اللي صنع هذا الحذاء يعني يعني هو شيء هو شيء صنعه.
1: الفكره من الجلد، يعني الجلد انت من بتاخذه من الحيوانات مثلا.
0: بس الحيوان هو ما صنع جلده، هذا الشيء فعلا هو يصنعه. يعني انت تخيل معاي، انت شيء تصنعه.
1: صح،
0: شيء يصنع، مش شيء في جسمه، شيء يصنع. هذا هنت.
1: شيء يصنع من بيتاخذ من الحيوان.
0: مش هو كائن حي.
1: كائن حي.
2: نرجع.
1: والله بفكر، ما خطر.
0: فكر، خذ لك لفة وتعال. خذ لك لفة وتعال. زين.
1: شكرا
0: يا جميل. مع السلامة. شكرا. يا جميل. رجعك الله. الله يقويه إن شاء الله أخونا حسام. ها ها ها. لا، ما هو الحبر، صدقوني ما هو الحبر. نستقبل مكالمة. مساء الخير
3: عبد الله، كيف حالك؟
0: حياك الله يا أحمد. هلا والله.
3: والله إحنا يعني ممكن نكون قربنا منها.
0: ها،
3: نسأل السؤال منه. أنت قلت من مصدره كائن حي.
0: أي
3: بيتزرع؟
0: لا، ما ينزرع.
3: ما ينزرع؟
0: لا
3: لا، اللي هو الكائن الحي.
0: لا ما لا ما ينزرع. لا ما ينزرع.
3: ما الحطب؟
0: ها، ما ينزرع الحطب. ليش؟
3: الحطب؟
0: لا لا
3: جاي
0: لا،
3: جاي من الشجر.
0: اي آه. الحطب جاي من الشجره.
3: الشجره كائن حي.
0: الشجره كائن حي، بس انا قلت لك ما ينزرع. لا يزرع.
3: ما ينزرع.
0: لا يزرع.
3: لا يزرع.
0: هذا الشيء مش نبات.
3: بس كائن حي.
0: نعم.
3: ماشي، نفكر ثاني.
0: ماشي، فكر فكر. حياك حياك، مع السلامه. انزين، يلا نستقبل بعد مكالمه. مساء الخير.
4: مساء الخير.
0: حي الله عزة.
4: انا حجمع لك الاجوبه كلها وبعت لك اياها على الواتس.
0: تمام،
4: كنت انقي واختار.
0: المهم توصلين الاجابه.
4: هو صراحه لقى صعب
0: والله. انت قده
4: قلت لك انا جاوبت لما قلت حرف الحاء حسيت انه الحطب.

0: ممكن.
1: الحطب ممكن يعني
0: ليش؟ لأنه نحن ما بنقدر نحصل على الحطب إلا لما نقطع الشجرة.
1: ما هو هذا الشيء مش من النباتات.
0: لا إله إلا الله.
1: أيوة قلت له ما هو توه أحمد رشاد قال سألني سؤال هل هو يزرع؟ قلت له لا ما ينزرع يعني مش من النباتات.
0: أنا كنت عم بتحاول أتصل ما كنت سمعاني.
1: لازم.
0: طيب مثلا الحجر
1: شو؟
0: ما بناخذ الحجر إلا لنقصه من مثلا من الجبل أو من شيء حتى نعمر نستعمل الحجر مثلا بالعمار وهيك.
1: طب الحجر أوكي حلو كلام جميل. زين مين صنع الحجر؟
0: كيف؟
1: مين صنع الحجر؟
0: هلا الحجر موجود بالجبل.
1: حلو. يعني نروح
0: نحن ما بناخذه حتى نفجر الجبل.
1: ما هو نفجر. حلو كلام جميل كلام جميل.
0: وانت يعني نحن الفجيرة بالذات مليانة كسارات
1: بس هذا انا اقول لك يا كائن حي.
0: لا اله الا الله.
1: ايوه كائن حي. ها
0: لا هيك عجزت.
1: لا ما عجزتي صدقيني ما عجزتي صدقيني الجواب موجود عندك.
0: طيب نشوف خلينا نفكر.
1: وانت تعرفينا.
0: لا اله الا الله. هيك عم تصعب علي بقى عم تحطني هيك عم تحرجني قدام الجمهور.
1: لا يعني هو انت انا قلت يا مش معناته يعني يمكن انت ما جاب الجواب فاهمة علي.
0: ايه
1: بس انا اقول لك يلا طولي لي
0: برجع ببعث لك على
1: يلا الوصف. تمام ناطرك يلا. مع السلامه
0: يلا باي باي.
1: مع السلامه. الله يجوي. شكرا لاختنا عزة. خلينا نستقبل المتابعين. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: حي الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحه وسلامه. يا هلا من ويانا.
2: امل احمد الشيبه.
1: امل
2: هلا.
1: امل احمد الشيبه. يا امل كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير
1: صحيح. يقولون توزعين عيديات يا عمل.
2: هي والله تعال.
1: جزاك الله على الخير. كم تعطون الحمراء تعطوها؟
2: اي نعطي الحمراء ونعطي الخضراء
1: كل شيء. الله يجيك.
2: على حسب العمر.
1: زين اوكي طفل عمره شيء و30 عادي.
2: لا لا هذا كبير يعني يبغينا شو لونه هاي الأزرق. مو الأزرق اللي فوق الأزرق اللي
1: هذه نتمنى البنية هذه.
2: إيه هاي البنية
1: هذه نبيها هذه
2: اللي بالعشرينات الخضراء.
1: الله يزيدك ويباركك إن شاء الله. الله يزيدك ويباركك يا أختي أمل. ها خبرينا شو الجواب يا أختي أمل.
2: الحبر
1: ليه؟

0: ويعني نحن الحبر نستخدمه حاليا من الحبار
1: ايه حبر الطبق ما ادري شو كل شيء
0: يعني نحن هذا الحبر ما يصنع
1: ايه كيما يصنع بس يعني تعرف صبغات لكن هذا الحبر الاصلي غير
0: اوكي
1: طبيعي
0: اسألي لي سؤال وأقرب لك الإجابة
1: من الأسماك
0: لا مو من الأسماك مو من الأسماك
1: سؤال ثاني بعد
0: ها
1: يعيش في البحر
0: لا هو مش من الأسماك فما يعيش من البحر
1: ما يعيش في البحر
0: أيوة
1: كم حرف
0: ها
1: كم حرف
0: كم لا ما أعطيك الحروف عاد أنا أعطيت أول حرف بس ما أقدر أزيد
1: آخر حرف
0: ما أقدر أزيد والله ما أقدر أزيد والله ما أقدر أزيد
1: وين يعيش
0: ها لا ما أنت سألتي سؤالك سألتي سؤالك تعال سألتي سؤالك
1: زين أنت كريم إحنا نستاهل
0: يعني والله والله أعطيكم عيوني بس المشكلة لأن عشان الأشخاص اللي جاوبوا ما أقدر يعني فاهم علي
1: إيه صح بيقولون هاي مجاوبة
0: بيزعلون من عندنا
1: ايه اكيد كل شيء للمستمعين
0: ايه والله الله يحفظهم اهلنا وناسنا وحبايبنا ايه
1: والله الله يحفظنا ودائما
0: امل ما وصلت الشيء
1: لا والله كنت متاكده 100% الحين رجعت 0%
0: ها
1: كنت متاكده 100% انت
0: خليت على جنب الله يقويك ان شاء الله تطلعين في الاجابه الصحيحه
1: ان شاء الله باذن الله
0: قواك الله قواك الله ليتك سعيده حي الله
1: الله
0: يحفظك اخ عزة يا اخي هذا جوابك قوي حوت ما بكمل الجواب خلي لا ما بكمل خلينا نستقبل هالمكالمة مساء الخير
2: مساء النور
0: حي الله كيف الحال
2: الحمد لله بخير كيف صحتك
0: تمام الحمد لله كل عام وانت بخير
2: وانت بألف خير يا رب
0: قواكم الله من ويانا
2: بسمة وحيد الضحك
0: بسمة يا بسمة
2: هلا
0: كيف حالك يا بسمة؟
2: الحمد لله
0: أنا قاعد أشوف إجاباتك
2: أيوة
0: بس أتمنى توصل إجابة
2: ضيعتنا
0: لا والله أنا قاعد أقربها عليكم
2: كل يعني أنت خلص السؤال الثاني دائما في تضيعنا فيه هو في 100 احتمال
0: لا
2: بس انت خلاص انت حاط وحده في بالك عرفت
0: لا شوفي لا هو بالفعل ترى حرفيا الكلام اللي انا قاعد اقوله هو الشيء اللي قاعد اقول فيه علمي
2: صح
0: يعني هذا الشيء فعلا انت ما بتستخرجيه لما ما تقتلين اللي صنع بالفعل زين تساليني سؤال واقرب لك
2: لا حاعطيك الجواب فورا
0: تسمع مني
2: لا حاعطيك الجواب
0: انا ما قاعد اضيع على فكره صدقا ما قاعد اضيع
2: لا انت بعدين عطيتنا خلاص الحرير من دوت القز
0: ما هناخذ من دوت القز على طول يعني
2: نقتل دوت القز لناخذ الحرير منها
0: ما لو قتلناه كيف هناخذ الحرير كيف هناخذ الحرير اللي قتلناه كيف
2: ما هي انت لازم تاخذها يعني لازم تاخذ الحرير اللي عليها الشرنقه اللي لها صناعيا كيماويا
0: بعد وجهة نظر جميلة جميلة جميلة جدا جزاك الله ألف خير يا بسمة شكرا على التواصل الجميل
2: شكرا لك
0: مع السلامة يا بسمة مع السلامة قواك الله يا بسمة شكرا لأختنا بسمة شذا تقول حجر سمعت جواب عزة خلنا نستقبل مكالمة مساء الخير
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا من ويانا
3: وسيم في راس
0: وسيم كيف حالك؟
3: الحمد لله
0: فكرت يا وسيم ولا لا؟ شو؟
3: ذكرتك
0: ها؟
3: الحرير الجواب حرير
0: لا يا وسيم مش على الجواب يا وسيم أنا قاعد أسألك على العيدية نتقاسمها
3: أكيد نتقاسم
0: زين شو جوابك يا وسيم؟
3: الحرير
0: متأكد؟
3: أيوة
0: مين أعطاك هالجواب؟ حوالنا
3: الحرير بعدين تدخل الجواب تعمل حرير
0: طب اسمعني مين أعطاك هالجواب؟
3: ولا حد أنا
0: بالله عليك بالله عليك
3: والله
0: طب لو طلع إجابتك غلط
3: عادي
0: خلاص
3: ملتاني.
0: ما بتزعل منه؟
3: لا
0: طب خلاص إذا هيك منيح
3: برجع مرة تانية
0: يلا تنورني كل وقت يا صديقي شكرا يا جميل مع السلامة

0: سلامة.
1: مع السلامة.
0: إيفا تقول خلاص تعبت تعبت، دخلت السحب أنا، بشرني لونا إذا إجابتك صح اسمك في السحب، إذا إجابتك غلط فأنا I'm so sorry. إنزين حلو كتير ما الحو هي صح صح يا عزة صح صح صح كله صح، أنا كل شيء أقولكم يا صح الحين. ألو السلام عليكم.
2: السلام الله.
0: حيا الله يا أحمد، كيف حالك؟
2: كيف إن شاء الله الحرير.
0: الحرير.
2: نعم.
0: خليك على الحرير زين الحرير.
2: إن شاء الله.
0: أشكرك يا صديقي أحمد. مع السلامة الله يحفظ. أنا استانس، أنا لما تعطون شيء أجوبة وأنتوا واثقين من عندها هذا الشيء يفرحني جدا جدا، يعني ما تعرفون كمية الفرح اللي أنا أعيش فيها. يا سلام يا سلام، خلي استقبل مكانه. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: يا هلا كيف الحال؟
3: الحمد لله، أنت شو أخبارك؟
0: تمام كل عام وأنتم بخير.
3: وأنت بخير وصحة وسلامة وعيدك مبارك إن شاء الله.
0: علينا وعليكم بالعاجين الفايزين.
3: طيب
0: غالي اوه لا لا دارستها صح دارستها صح
3: دارسه مالك
0: انا دارس وفاهم مش حافظ. من وين؟
3: روان حميصان احمد.
0: روان اوه يا روان انت وين يا روان؟
3: والله موجوده يعني
0: انا في المطبخ
3: اجزنا.
0: والله صدق انت شو دامي ولا تدرسين؟
3: لا جامعة.
0: والله ما شاء الله عليك، شو تخصصك؟
3: هندسة نووية.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله، هذا الاسم يخوفني. ما شاء الله عليك.
3: الله عليك.
0: بدخل اسمك السحب من الخوف.
3: يا ريت.
0: زين روان، ما نجي تدرسين قوية وكذا وشاطرة، أعطيني الجواب.
3: أقول الحرير.
0: الحرير.
3: إيه.
0: أنت دخلت اليوتيوب وشيكت إن هو فعلًا الحرير يستخرجه؟
3: لا بس يعني أعرف.
0: أنت قبل يعني تستخرجين حرير يعني ولا؟
3: لما تفتح الصندوق الدودة بتموت.
0: لا ما هي ما بتموت، بتروح تسوي واحدة ثانية.
3: لا بتموت.
0: ما تموت صدقيني ما تموت.

0: اي بيئه يعيش، لان ما كنت وياه عايش يعني، فما اعرف صراحه يعني.
1: يعني والله ما ادري، والله ما ادري يعني، انا قعدت ادور ادور ادور ادور ما حصل.
0: ما حصلت تجاوب على السؤال؟
1: لا والله
0: ما حصلت. يعني شو الشيء، شو الشيء يعني اللي نحن ما نقدر نستخرجه وناخذه الا لما اللي صنعه نذبحه؟ ما ادري هل هو بيتضارب ويانا عشان بيمنعنا من عنده؟
1: الحبر مفروض صح، الحبر مفروض صح يعني، حتى لو ما كان الجواب مفروض صح صراحه، لان انت ما تقدر تاخذ الحبر الا يوم تذبح الحبار.
0: بعد صح، تابعت مسلسل لعبه الحبار؟
1: ها
0: تابعت مسلسل لعبه الحبار؟
1: والله شفت الموسم الاول يعني، شفت فيه 3 حلقات ما عجبني ما كملته.
0: شوفي انا الحين، انا الحين يعني قاعد يعني قاعد ادور لك، يقول لي سالت منو عمو شات جي بي تي، قلت له من وين كيف يستخرج حبر القلم، قال يعني اقلام الحبر العاديه، الحبر يكون خليط من اصباغ تمام من زيوت وماء وما اعرف شو، يعني هم ما يروحون على الحبار يمسكوه علشان يستخرجون من عنده.
1: لا لا لا، يستخدم في النكهات، يستخدم في صبغ المعكرونة، ما يستخدم الحبر الصبغة. لا
0: لا هيو قلم، قلم قلم الحبر، حبر القلم. أنا سألته
1: أزاي في فرق بين الحبر المصنوع من الصبغات والحبر مال الحبار؟ بس يستخدم في النكهات، يستخدم في الصبغات، صبغات الأكل، هالأشياء يستخدم يعني. بحثت عن الموضوع
0: هاي بس سألتك يا بعد وقت زعلين. شو اسمه الحبار؟
1: حبر الحبار.
0: حبر الحبار له استخدامات وايد قديمه وحديثه بالاكل. اوكي حلو، والله طلعت مسوي سيرج قوي والله العظيم،
1: سويت بحث لي، قعدت ادور ادور.
0: بعد صح يعني في وجهه نظر، والله انت يعني ما شاء الله عليك يا روان. انا قاعد اناقش، احب اناقش صراحه. زين الحين على شو بتروحين الجواب؟
1: والله يعني يوم قلت لي الحين اوكي تاكد مو تدوده ولا لا يوم تفتح الشنطه،
0: ما ادري ايش دراني انا هي على فكره لما تفتحين الشندقه هاي ما الشندقه مالته ما تموت
1: اكيد،
0: يعني انا اقول لك اكيد انها ما تموت،
1: خاف على الحبر.
0: الحبر
1: ان شاء الله.
0: زين اوكي ابا ما يستخدم يدقون ابره فيه يشفطون الحبر ويخلوه يكمل عيشته؟
1: لازم يذبحونه يشقونه طوليا.
0: لا انت انت انت شوفي في فرق لما تستخرجين الحبر وفي فرق لما تروحين تاكليه.
1: اوكي بس ما يخص، انت قلت ما يستفيدون مني الا يوم يقتلون اللي صنعني. منو صنع الحبر؟ الحبار. زين لازم كيف يطلعون الحبر؟ لازم يذبحون.
0: شوفي شوفي انا من بين الهنتات اللي عطيتها في حد قال لي قال لي شيء زين، قلت لكم انه هو شيء مش من جسمه. في حد سالني انه شو كان هي الجلد، فقلت له هو الشيء هذا مش بجلد يعني مش بجسم الصانع، هو هذا الشيء فعلا يصنعه، يعني هو شيء فعلا ينصنع من الصانع، بس انت ما بتستخرجينه وما بتاخذينه الا لما تذبحين صانعه.
1: زين بحرف الحاء، ما في شيء بحرف الحاء والله، يعني انا قعدت ادور
0: حاحه. ها
1: انا بحط على الحبر ان شاء الله، يعني ما والله ما
0: يلا خلاص. انت شو كان اول جواب عندك؟
1: دورت في كل مكان.
0: شو اول جواب عندك كان؟
1: اول شيء كان الحرير.
0: خلاص خليها الحرير، خلاص لا تعبين عمرك.
1: اوكي خلاص
0: خليها الحرير يا بنت الناس، خليها ليش بتعبين عمرك؟ يلا قواك الله، قواك الله. مع السلامه.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك ان شاء الله، قواك الله ان شاء الله تطلع اجابتها صح. انتظروا وبنشوف ومين صانع الحرير، في هون محل بيصنع حرير. انزين خلينا نستقبل المكالمه. مساء الخير. الو
2: مساء النور.
0: حي الله والأنوار، من ويانا؟
2: ماريا راشد حمد.
0: ماريا ايش حالك يا ماريا؟
2: زين الحمد لله، انت ايش حالك؟
0: تمام كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير، عيدكم مبارك
0: علينا وعليك. كم جمعت يا ماريا؟
2: جمعت 350.
0: حلو، زين شو شرعي تعطيني 50 وتاخذين انت 300؟
2: اوكي والله عادي.
0: إذا شو رايك انا اخذ 300 وانا اعطيك 50؟
2: عادي والله.
0: إذا شو رايك انا
2: اخذ انا اي حد حتى لو ادفع عنه عادي واعطيه يعني.
0: كفو عليك، الحين لازم
2: تاخذي،
0: انت لازم الحين تاخذين الوالده وتروحين تعزميها.
2: اكيد بعزمها،
0: لان الدنيا حاره، اعزميها على ايس كريم.
2: اوكي
0: ان شاء الله كفو عليك يا ماري.

0: انزين خبرينا ماريا شو الجواب على اللغز؟
1: قول السؤال مرة ثانية.
0: يقول لك ما تقدرين تستخرجينه إلا لما تذبحين اللي صنعه. شيء ما تقدرين تستفادين من عنده وتستخرجينه إلا لما تقتلين اللي صنع هالشيء.
1: شو الأجوبة اللي قالوها الناس؟
0: يعني في ناس الحين آخر جواب قالوا إن الحرير، وفي ناس قالوا الحوت، وفي ناس قالوا الحبار، وفي ناس قالوا الحمص باللحمة، في ناس قالوا الصوف.
1: أنت اللي قربت الإجابات، شو اسمها؟
0: من اللي قال يعني تبين أقرب لك الإجابة بالأسئلة اللي سألوها الناس؟ ال هو شيء يبدأ بحرف الحاء، الشيء تمام حلو حلو. شيء ما ينزرع وما يؤخذ من جسم الشيء هذا. ما يعيش في البحر. ما يعيش في البحر.
1: أوكي.
0: هو الحوت يعيش في البحر أو يتنفس هو؟ يتنفس. يطير؟ لا ما يطير. يعني ما أعرف لا ما يطير.
1: كبير ولا صغير؟
0: لا ما تسألت سؤال واحد ما يصير. ها؟
1: دودة القز.
0: دودة القز. إحنا قلنا يبدأ بحرف الحاء.
1: حرير.
0: دودة القز ما تسوي صوف؟
1: لا ما تسوي صوف.
0: أنا عارف في دودة هني تسوي صوف كانت عايزة.
1: الصوف من الخروف.
0: لا في خروف يسوي صوف وفي دودة تسوي خروف. حلو خلاص تثبتين عليها يا ماريا.
1: هي.
0: يلا نتوكل على الله. شكرا يا ماريا. كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بخير يا مع السلامة.
0: مع السلامة. الله يجويك إن شاء الله. طبعا أي حد بيكتب الجواب الحين اكتب الحين، وإذا كانت إجابتكم غلط أتمنى تبدلوه. هذه آخر مكالمة أنا باخذها، آخر مكالمة باخذها، وحاولوا تروحون على الإجابة الصحيحة إذا ممكن، يعني فضلا وليس أمرا، لأن أنتوا الحين أي حد يجاوب جواب تلحقون وراء. فأنا أنصحكم أنتوا تفكرون تجاوبون صح، لأن نصيحة لوجه الله. خلنا نستقبل المكالمة الأخيرة. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: حي الله. سلام عليكم.
2: الله يحييك. عليكم السلام.
0: قوة.
2: الله يحييك.
0: أم ماريا صح؟
2: بيت محمد. لا عذيبة.
0: عذيبة حي الله.
2: الله يحييك.
0: عذيبة منو؟
2: عذيبة سيف محمد.
0: سيف محمد. ها يا عذيبة. ها يا موزة.
2: والله فكرت قلت يمكن حمص باللحمة يوم قلت حرف الحاء.
0: حمص باللحمة مفيدة هذه طال عمرك.
2: ما ياكلوها في العيد.
0: بس في ناس ياكلوها. ما ما ما غلط ما غلط.
2: انت يمكن.
0: اي انا يمكن. اي ما ما غلط الواحد يضرب له سندويش حمص باللحمه قبل فاهمه العشاء.
2: ايه لازم
0: يسند روحه يسند روحه. زين شو الجواب؟ هاي عاد
2: انت قلت
0: عذيبه.
2: يعني في حرف الحاء.
0: زين بس سؤال فضولي عندي.
2: ما بتقول لي من كم حرف؟
0: زين عندي سؤال فضولي.
2: اسال
0: الحين شو معنات اسم عذيبه؟

0: حلو حلو ما شاء الله عليك. يعني اسمك مميز جميل.
1: قبل شاركت بعد في برنامج بضب يسألني عن اسمي بعدين عطاني آيفون.
0: إن شاء الله نحن نعطيك هذه بإذن الله. ما تعرفين يمكن الإجابة عندش.
1: أنا قلت مثل هو الحرير يعني دولة القز الحرير يعني.
0: هي.
1: يطلع من دودة القز.
0: يعني تسويها دودة القز؟
1: هي فلن تموت.
0: مو غلط. مو غلط. يلا زين. أنت آخر مكالمة عندنا. والحين أنا بقول الإجابة الصحيحة. شو رأيك؟
1: إن شاء الله.
0: يلا قواتك الله يا عذيبة. شكرا على التواصل الجميل. مع السلامة. مع السلامة. الله يحفظها إن شاء الله أختنا عذيبة. طبعا خلاص الصلاة واقفة. ليش؟ لأن الحين واصلين للختام. يلا تقبلوا تحياتي. حياكم. لا خلينا نرجع للغز. لغزنا يقول شيء ما تستخرجه إلا لما تذبح اللي صنعه. يعني هو كائن حي يصنع هذا الشيء. فأنت لازم قبل لا تأخذ تمام هذا الشيء لازم تذبح اللي صنعه. يعني بعض الناس راحوا على الحرير. في بعض راح لأجوبة ثانية وفي بعض قال الصوف وفي بعض الناس قالوا الحمص باللحمة وفي قال اللحم. يعني فاهمين علي أجوبة كثيرة كثيرة بهذا السؤال أو بهذا اللغز. خلينا أطلع لكم الاسم اللي فاز ويانا سامي. ما أقول كثيرة لكنها قليلة اللي جاوبت على الإجابة الصحيحة. زين يعني ما أقول ينعدون أكثر مما ينعدون مع الأصابع. حلو حلو الإجابة على هذا اللغز. وحين بفسر لكم اياها بكل من الكلمه من معنى. انزين هذا الاسم حلو. هذا الاسم بسم الله الرحمن الرحيم اللي فاز ويانا وسيم فراس فارس. الف الف مبروك لك يا وسيم فراس فارس. طبعا اللي فاز ويانا اصدقائنا بالبدايه عادل محمد حسين محمد باسل ابو الشامات وحين بالساعه الاخيره وسيم فراس فارس. الف الف مبروك لكم. حابين تستلمون جوائزكم تواصلوا معنا وين؟ على الانستغرام الصفحه الرئيسيه بالحسابنا الرسمي اللي هي fujera.fm. الف الف مبروك لكم تستاهلون كل الخير. حلو الكافيار يا ابو سيف قواك الله يا ابو سيف. طبعا الاجابه الصحيحه لهذا اللغز دوده القز وتحديدا اللي يستخرج الحرير. بتقول لي زين كيف عبد الله؟ زين اوكي نحن يعني نبطل الحرير ناخذه والدوده ما تموت. لا هم يتعرفون شو يسوون قبل لا يستخرجون او قبل لا يعني ياخذون الحرير. لان لو بطلوا الحرير والدوده داخل بتقطع الحرير فما بيستفادون من عنده. فاللي يسووه كالتالي يربون دوده القز وقبل لا يستخرجون الحرير يخلوها في مي حار لين ما تموت الدوده في الداخل من بعدها يستخرجون الحرير. فهذه الإجابة الصحيحة أعزائي المتابعين وين ما كنتوا تتابعونا. نحن بثاني أيام عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير. وباشر إن شاء الله زملائي بيكونوا موجودين معاكم بحلقة ثالثة من استديو العيد وإن شاء الله أيضا تفوزون وياهم بجوائز مقدمة من إذاعة الفجيرة بقيمة 500 درهم لكل فائز. حظ أوفر للباقين. نعم يا لونا حظ أوفر للباقين. الحلبة كيف الحلبة؟ أدور علميا بتلاقي هذه الإجابة الصحية. طبعا تقبلوا تحياتي أنا أخوكم عبد الله هاشمي بالإعداد والتقديم والإخراج وألقاكم بحلقات جديدة أعزائي المتابعين. أتمنى أنكم قضيتوا أجمل الأوقات ويانا والأشخاص اللي فازوا ويانا خذوا عيديتهم. يلا باكر بتاخذون أنتوا عيديتكم. عبد الرحمن رعايته.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. عبد العالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبد الله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك.

اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: كل عام وأنتم بألف خير، كل عام والإمارات بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وأنتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي،
2: كل عام وأنتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقربي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
1: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

0: جيرو اف ام.
1: اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد عتر الجريب، سبقت في الدماغ خلاص رشدت، واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلق. حتى بص الحركة دي،

0: بخير وكل من يسمعنا دائما بصحة بسعادة. أنس الشلدي،
1: كل عام وانتم بألف خير. أبلالي الحيدوقي،
2: كل عام وانتم بألف ألف خير بين أهلكم وناسكم وحبايبكم، وعسى ربي يعود عليكم كل سنة بكل خير وكل رحمة. أخوكم عبدالله الهاشمي.
3: كل عام وانتم بخير ونعاد عليكم بصحة وعافية يا رب. أخوكم أنس العقرباوي.
4: من الفجيرة FM، عساكم من عواده.

0: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
0: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

النصيحة زينة يوم تكون من الشخص الصح، ومصيبة يوم تكون من الشخص الغلط. بعض الناس يعكس حياته عليك، وتجاربه اللي تناسبه هو ما تناسبك. يقول يا صاحبي جان تبغي النصيحة، لا تخاوي إلا أهل الطيب والشيمة. تجنب اللي لا زعل ينكر الطيب، اللي تقلب عشرته مع مزاجه أهل الشحم والطيب وأهل الدلالي، اللي لفعل الطيب ما تردد.

0: إيه الله المستعان، هذه رسالة من المحكمة يا مريم.
1: روضة شكلها ما تبى تعقل.
0: روضة ما عارف شو بلاها الله يهديها.
1: الحمد لله أن تليفون عبيد وياك، ولا كان وضع انتكس.
0: هي والله الحمد لله.
2: ها أخبرنا إيه النهاردة يا عبيد؟
3: والله مو بزين.
2: ليه؟
3: ما دام أنا موجود هني أكيد ما بكون بخير.
2: ليه يا عبيد؟ ما المكان هنا حلو وجميل. بص شوف الفيو من الشباك جميل قد إيه.
3: دكتور أنا بطلع من هني وغصبا عليك.
2: ممتاز.
3: شو هو الممتاز؟
2: الممتاز إنك عاوز تطلع من هنا، وده أول الطريق.
3: أنت ليش تعاملني كأني مجنون؟
2: بالعكس أنا بعاملك إنك أعقل مني أنا شخصيا.
3: دكتور من الآخر أنت شو تبى مني؟
2: اتكلم، فضفض باللي جواك، خلينا ساعدك ونطلع من هنا.
3: أتكلم عن شو؟
2: كلمني عن طفولتك مثلا.
3: وشو علاقة طفولتي بالموضوع؟
2: شكلك مش عاوز تطلع من هنا.
3: لا أبطلع مهني.
2: ساعدني علشان أساعدك.
3: وكيف أساعدك يا دكتور؟
2: اتكلم.
3: يعني إذا تكلمت بتظهرني من هالمكان؟
2: أكيد.
3: انزين اسألني وأنا جاوبك.
2: تمام. طيب كلمني مثلا عن علاقتك بأبوك الله يرحمه.
3: أبوي؟
2: أيوة، علاقتك بيه كانت عاملة إزاي؟
3: أبوي الله يرحمه كان وايد حنون، وكان يخاف علي من كل شيء. أبوي كان كل شيء بالنسبة لي، ويوم مات حسيت أن
2: هنا بقى حسيت بإيه يا عبيد؟
3: حسيت بالخوف يا دكتور.
4: طوي عبيد صبحك الله بالخير أبو فيصل، هذا تقرير عبيد مثل ما وعدتك.
5: تسلم يا جاسم. أوف الله يعينه مسكين.
4: إيه والله صدقك يا أبو فيصل، الله يعينه. الريال من يوم مشكلته ويا حرمته وهو وضع النفسي انتكس.
5: الله يشفيه ويعافيه. اسمع يا جاسم، أنا بكتب توصيتي على ملف عبيد، وانت وصل للشؤون القانونية وإن شاء الله خير.
4: مشكور يا أبو فيصل، بيض الله ويهك، أشهد أنك ما قصرت.
5: جاسم عبيد أخونا، اللي بنقدر عليه بنسويه. كلم أخو سلطان إذا في مجال نزور عبيد.
4: ما تقصر يا أبو فيصل، هذا العشم، وإن شاء الله بتواصل ويا سلطان وبلغك.
6: طوي عبيد.
7: حصة إنسانة طيبة وتخاف علي، وهي مثل أختي.
8: لو كانت تخاف عليك ما تخليك تخربين بيتك وتدمرين حياة عيالك.
7: حصة سوسة من يوم ما اتطلقت، وهي تدور على البنات ربيعاتنا وتفاتن بينهن، وذاك اليوم كانت بتفاتن بيني وبين روضة.

0: طيبة هاي بنت منو هاي؟
1: وش تباها بنت منو با بنت منو؟ ما يخصنا فيها.
0: كيف ما يخصنا فيها؟ لازم نعرف منو ابوها ونسير ونخبره عن سواد ويها.
1: بو راشد شو فيك؟ هدي وخلنا بسعفة روضة.
0: بو سعيد السالفة وعرفنا عوقها، قم خلنا نسير عند ابو حصة ونحل هاي السالفة من صوبه.
2: لا لا يا عمي، ما لازم تسير وتسوي مشاكل ما لها داعي.
0: المشاكل هاي هي اللي سوتها مو بنحن.
2: ما علي، انت اهدى شوي وهدى اعصابك ولا تسير.
0: سمعي، انا ما بسير الا في حالة وحدة.
2: قول يا عمي.
0: انش تسير المحكمة وتوقفي كل شيء.
2: المحكمة؟ لا لا يا عمي، كله ولا المحكمة؟
0: عيل بسير وبشوف هاي خرابة البيوت شو سالفتها.
2: انت ليش تبى تسوي لي مشاكل ويا ربيعاتي؟
0: هذه ما ينقال عنها ربيعة، هاي مصيبة.
1: بنزين يا بنتي روضة، لي متى بتتمي على هذه الحالة؟
2: ما أعرف روضة.
3: إيه أبوي الله يرحمه كان وايد حنون، وكان يخاف علي من كل شيء. أبوي كان كل شيء بالنسبة لي، ويوم مات حسيت ان
4: هنا بقى حسيت بايه يا عبيد؟
3: حسيت بالخوف يا دكتور.
4: تمام، كلنا بنحس بالخوف لما نفقد عزيز وسند.
3: لا يا دكتور، انا اللي حسيت فيه ما كان خوف عادي.
4: يمكن انت تكون متعلق بابوك زياده.
3: انا مو بعارف كيف اوصف لك الشعور اللي حسيته يا دكتور.
4: تمام، ما فيش مشكله، حاول يا عبيد، حاول وانا معاك.
3: حسيت اني في طوي، تفهمني يا دكتور؟
4: ايه الطوي ده يا عبيد؟
3: الطوي مثل البير، لكن ما كان طوي عادي.
4: يعني تقدر توصف لي شكله؟
3: الطوي كان غريج، يعني عميق مثل ما اتخيله، وعود كبير ما تروم تشوف فيه شيء من الظلام اللي فيه.
4: جميل، ايه كمان يا عبيد؟
3: كنت احس اني داخل هذا الطوي، واني كنت احاول اظهر منه وما روم، وكل ما حاولت كنت اغرق بزيادة واحس اني مخنوق.
4: وبعدين كمل يا عبيد.
3: اخر شيء استسلمت حسب ماما.
4: تموت ازاي يعني؟
3: هذا اللي استوى يا دكتور، هذا اللي استوى، انا ما اعرف كيف اوصف لك.
4: وانت يا عبيد مش عاوز تطلع من الطوي ده؟
3: لا.
4: ليه؟
3: تقدر تقول تعودت على المكان، واخاف اظهر من الطوي وحصل عمري في مكان اصعب منه.
4: طيب جرب، يمكن يكون اجمل واحسن.
3: لا يا دكتور، انا مرتاح هني، خليني.
4: طيب جميل، تقدر تكلمني عن علاقتك بالوالدة الله يرحمها؟
3: انت وايد تسأل. خلاص انا ما بسولف وياك، بس خلاص سكر الموضوع.
4: عبيد انت انسان طبيعي جدا، بس عندك بعض العقد البسيطة، ساعدني عشان اقدر اساعدك.
3: وانا ما طلبت مساعدة من احد.
4: عبيد
3: دكتور اطلع برا.
4: طوي عبيد.
5: روضة بنتي، روضة ايش فيك يا روضة؟
2: روضة ما ترد يا ابوي، اخاف استوى فيها شيء، انا بتصل للاسعاف.
1: الله يهديك يا ابو راشد.
0: انا وش سويت بعد يا ابو سعيد؟
1: شديت عروضة وايد تراك.
0: انت ما سمعت وما شفت بعينك الاخبال اللي تسويه؟
1: باللين يا ابو راشد، مو بالشدة.
0: في امور ما ينفع فيها اللين يا ابو سعيد.
1: الحين البنت طاحت، انت شو استفدت؟
0: البنت يوم طاحت ما طاحت مني انا، طاحت من سواد ويه ربيعتها.
1: روبة تراها خافت وايد يوم تخبرت عن حصة ومنو أهلها.
0: إيه، والحين عرفنا منو أبوها،
1: يعني بتصير صعبة.
0: أكيد ما فيها واحد اثنين، بسير عنده وبخبرها عن بنته، خلي يصلبها يا أبو سعيد.
1: لا حول، عجل خلني أسير وياك، لأني عارفك زي ما زي بتشتط عليهم ويمكن تسوي مصيبة.
4: طوي عبيد.

0: سلطان، أنت مرتاح لهالدكتور؟
1: هي الريال كان واضح ويانا، وأنا بصراحة اقتنعت بكلامه.
0: بس ما تحس إن تحويل عبيد للطب النفسي؟
1: مريم، إحنا شو قلنا؟
0: والله إن الموضوع وايد صعب علي، مو براي مقتنع.
1: الطب النفسي مو بمعناها إن أخونا مينون، ولا إنه خطر على الناس أو على نفسه.
0: نعيل شو عاقل وصاير الطب النفسي يغير جو؟
1: هدي يا مريم، تراج وايد مكبرة الموضوع، وحالة عبيد مثل ما وصفها الدكتور، إن عنده خوف من مواجهة وبيتعالج وبيرد أحسن عن قبل.
0: المشكلة إن الدكتور مانعنا نزوره، وأنا بصراحة وايد حاتي عبيد.
1: ما عليه يا مريم، اصبري، وكل هذا ترى علشان عبيد.
0: أنت مو بخايف عليه؟
1: خايف عليه يا مريم، بس مصلحته أهم عندي.
0: أنا ما رايمة وبصير أطمن عليه.
1: مريم، إذا سرتي تراك بتخربي كل شيء. ألو، ألو دكتور، مرحبا، عبيد في شيء؟
2: هد هد، قرب، مرحبا الساعة، حياكم.
3: الله يقرب بك يا فضرة.
2: حي الله من يانه، مرحبا مرحبا.
4: هاي روضة، بشريني، إن شاء الله أحسن.
5: شو استوى؟ أنا وين؟ شو اللي يابني هني؟
6: ما استوى للخير إن شاء الله.
5: خبروني، أنا شو اللي يابني المستشفى؟
4: أنت يا روضة فجأة طحتي علينا، والحمد لله تلاحقنا عليك.
5: هي صح، وين بو راشد؟ وين بو سعيد؟
6: ساروا يا بنتي، ساروا.
5: لا يكونون ساروا عند بو حصة. أبوي دخيلك، كلمهم قلهم لا يروحون.
6: يا بنتي هدي، أهم شي صحتك الحين.
5: ما بهدي، ما بهدي، ليه ما أتكلمهم؟ دخيلك اتصل فيهم الحين.
4: روضة بسم الله عليك، شوفيش خايفة لهالدرجة.
7: مام سار، بليز أوت.
6: شوفي يا بنتي، شوفي يا روضة،
8: لو سمحت ما تعطلنا عن شغلنا.
4: أبوي، أبوي خلنا نطلع وخلي الدكاترة يشوفوا شغلهم.
9: طوي عبيد.
10: مرحبا أخوي جاسم.
1: ها، بشرني.
11: أبشرك يا سلطان، الأمور طيبة الحمد لله.
1: الله يبشرك بالخير، كيف ضبط الأمور؟
11: تبي الصراحة، أبو فيصل من شاف التقارير الطبية ما تبيد، والريال ما قصر.
1: الله يجزاه خير، أنا أشهد أنه كفو.
11: صدقك والله أنه كفو، وأبو فيصل بعد يتخبر كذا في مجال أنه يزور عبيد في المستشفى.
1: والله ما أعرف يا أخوي جاسم، توه الدكتور متصل بي يباني لي عنده.
11: خير، ما من شر، وش فيه عبيد؟
1: الدكتور يقول بخير.
11: هيا ليش باكتي عنده؟
1: والله ما ندن، خلني أشوفه وبخبرك.
11: زين، هيا بترياك.
9: طوي عبيد.
2: انت شو يالس تخربط؟
12: اسمع بحصة، أول شيء أنا ما يالس أخربط، ثاني شيء هاي بنتك عندك واسألها.
2: أنا بنتي ما تسوي هالشيء.
3: هدي هدي أبو حصة، نحن مو بياين نتضارب وياك أو متبلأ بنتك.
2: عين،
3: نحن عندنا مشكلة، والمشكلة هذه مو بسيطة، هذا بيت وبيتدمر، والسبب بنتك يا أبو حصة.
2: ويرد ويقول بنتك؟ أنا بنتي ما لها خص بهالسوالف.
12: زين، يوم ما لها خص بهالسوالف أزقرها وسألها قدامنا.
2: بأزقرها نعم، وبسألها، وإذا كلامكم طلع مو بصحيح
12: أزقرها وسألها، وذيك الساعة لك الحق.
2: زين، دقايق.
9: طوي عبيد.
6: طمني يا دكتور، شو فيها روضة؟
7: روضة عندها انهيار عصبي.
6: ها؟ شو يعني انهيار عصبي يا دكتور؟
7: في حد زعلها أو عندها مشاكل ضغوطات؟
4: هي يا دكتور، هي عندها بصراحة مشاكل أسرية، واللي تصير في كل بيت.
7: النتائج اللي قدامي بتقول إنه هيدي المشاكل معدية. المهم أنا لازم خليها تحت المراقبة 24 ساعة، ونصيحة لازم تحولها للطب النفسي.
6: شو؟ الطب النفسي؟
7: إيه، الطب النفسي، لأنه حالة روضة ما بيحلها إلا المتابعة النفسي. أتمنى أنك تفكر في مصلحة روضة قبل كل شيء.
4: إن شاء الله يا دكتور، ومشكور ما قصرت.
7: هيدا واجبنا.
9: طوي عبيد.
0: دكتور أسامة، شو في عبيد؟
13: والله مش عارف أقول لك إيه يا أخت مريم.
1: قول قول يا دكتور.
0: دكتور، عبيد بيكسر في الغرفة.
13: إيه؟

0: تعالي حصه يا بنتي، خبريني الحين انت شو استفدتي من اللي سويتيه؟
1: انا ما سويت شيء.
0: ها، ما سويتي شيء؟ عي الروضه بروحها تغيرت؟
1: الروضه ربيعتي ومثل اختي واتمنى لها الخير.
0: واللي يتمنى الخير لحد يخرب حياته؟
1: انا ما خربت حياتها.
0: الا خربتي حياتها ونص. يوم انك تفاتني بينها وبين ريلها انا بعرف انت شو خصك فيهم.
1: انا ما يخصني، روضة تقولي وانا انصحها.
0: تنصحينها؟ ونعم النصيحة.
2: هدي اعصابك يا ابو راشد.
0: هدي اعصابي؟ ما تسمعها كيف ترمس وكان الموضوع عادي عندها؟
2: ما عليه، هدي اعصابك وانا بتكلم وياها. سمعيني يا بنتي حصة وجاوبي على سؤالي بكل صراحة، انت ليش اتطلقتي؟
1: شو هذا السؤال يا عمي؟
2: سؤال عادي ما في شيء.
1: هذه حياتي الشخصية وما اسمح لأي حد يتدخل فيها.
2: وانتي سمحتي لعمرك تتدخلين في حياة غيرك بعد.

0: توقف معاي ولا كنت أنصحها.
1: وشو هاي النصيحة؟ خبريني.
0: هي كانت تخبرني إنها شال البيت كله فوق راسها وإن أبيد على كل شيء عليها ويعني
1: ها؟ وبعدين؟
0: وأنا كنت أقول لها إن ما يشتوي الريال يأكل شيء على حرمتها وإنه
1: وإنه شو؟ كملي.
0: وإنه ما يستاهلها
1: حصة.
2: طوي عبيد
1: اسمعوا، أنا ما بهتف هالمكان ولا دقيقة.
3: صار صار صار، بليز كام داون، بليز بليز
1: خذوا عني.
3: عبيد مالك مالك، اهدى اهدى يا عبيد،
1: خذوا عني.
4: عبيد
1: أنا بطلع ما بتم هني ولا دقيقة، اختنقت بموت، خذوا عني.
4: عبيد شو فيك؟ ونشك رح تكسر المكان.
1: يا أخي أنا اختنقت من يلسة، اختنقت. اسمع سلطان، انت يا تشلني صح؟
4: لا يا عبيد، انا مو بياي اشلك من المستشفى.
1: انت بعد وياهم، انت يا سلطان وياهم.
3: بسرعة حالا، لازم نديروا المهدد.
2: طوي عبيد،
5: اسمعني يا مايد، انت اقرب واحد لعبيد ولازم تكون وياه بالذات هاي الفترة.
6: تم، عبيد أخوي وأنا حاضر باللي يحتاجه.
5: ترى سلطان اتصل بي وقال إن عبيد حالته النفسية تعبانة وايد، والدكتور سأله عن أقرب حد لعبيد عسى بيشجعه ويساعده في فترة علاجه.
6: حاضرين، عيب بسير لها حينه وبكون عنده.
5: أصبر يا مايد أصبر، قبل ما تسير عند عبيد مر الدكتور، ترى يباك تمر عليه أول.
6: الدكتور يباني أمر عليه؟
5: هي يباك تمر عليه عسى بأنه يفهم كيف تتعامل ويا عبيد وشو يباك تسوي.
6: فهمت الحين، يلا بتحرك صوب الحين.
2: طوي عبيد،
7: والله العظيم روضة ما فيها شيء.
8: هيا شو يعني انهيار عصبي؟
7: انا سألت الدكتور وقال لي انه شيء عادي ويتعالج.
8: انت ما شفت اختش كيف كانت حالتها؟
7: شفت يا بوي، بس انت تعرف روضة، تراويك انها قوية وما اثر عليها شيء، وهي من داخلها عكس هذا كله.
8: هي والله حسبنا الله ونعم الوكيل.
7: ما علي يا بوي، فترة وبتعدي إن شاء الله.
8: إن شاء الله يا وديمة، ما وصيش عليها.
7: ما يحتاج يا بوي، هذيلة في عيوني.
8: الله يرضى عليش يا بنتي، الله يرضى عليش.
1: والله لا أدب شدب، والله العظيم ما خليش.
0: ومن عظيم ما كان كفدي.
9: هدي يا أبو حصة، الأمور ما تنحل بهذه الطريقة.
1: عيل كيف تنحل يا أبو سعيد؟
10: السلام عليكم يا دكتور. هاي يا دكتور، طلبتني اياك. خير عسى ما شر.
11: انت مايد مش كده؟
10: هي نعم يا دكتور،
11: انا فعلا طلبت من سلطان يرشح لي اقرب حد من عبيد، وهو رشحك ليا وقال لي انك اقرب صديق لعبيد، مظبوط؟
10: نعم يا دكتور، انا قريب وايد من عبيد ونحن مثل الاخوان.
11: تمام، وده هو المطلوب.
10: خير يا دكتور، عبيد في شيء؟
11: هو بخير نوعا ما، ولكن عنده بعض المشاكل هي اللي مأثر عليه، واحنا عاوزين نساعده.
10: تم، وانا حاضر يا دكتور باللي تامر عليه.
11: بصراحة يا مايد، انا عاوزك تقطع علاقتك بعبيد، ومهما حاول يتواصل معاك لازم تتجاهله وتصده.
10: انت قاعد تقول؟ كيف تباني عامل عبيد بهالطريقة؟
11: اذا عاوز صاحبك يرجع احسن من الاول.
10: لا لا لا لا، مستحيل.
11: المستحيل هو علاج عبيد بدون ما تتعاون يا مايد.
10: كيف يعني؟
11: عبيد عنده اتكالية عالية حسب ما شفت، وكل ما حاول ان اتكلم معاه كان بيرفض تماما، فلازم نحسسه انه ملوش مخرج من المكان الا اذا اتكلم وساعد نفسه.
10: اوف والله ما اعرف شو اقولك يا دكتور.
11: ما تقولش حاجة يا مايد، المهم النتائج في الاخر هتكون في مصلحة عبيد.
10: انا اكيد تهمني مصلحة عبيد.
11: ممكن اسألك سؤال؟
10: تفضل يا دكتور قول.
11: هو عبيد كان وضعه ايه في الدوام؟
10: بصراحة عبيد كان وايد ملتزم في الدوام، ولكنه كان بعد معتمد علي انا وجاسم، وكان ما يحب يواجه احد، وكنا نقول انه يستحي وما يحب انه ينحرج من حد.
11: وده هو مربط الفرس يا مايد.
10: كيف يعني يا دكتور؟
11: عبيد منغلق على نفسه، ما يقدرش يواجه الناس، ودايما معتمد على غيره عشان يحلله مشاكله.
10: زين عادي، نحن اخوانه وما بنقصر وياه.
11: انتوا معاه في كل مكان؟
10: بصراحة لا.
11: معناها المشكلة لازم تتحل عشان عبيد وعشان حياته تكون طبيعية.
2: طوي عبيد،
0: اسمعني يا عبيد.
1: انا ما بسمعش ولا بسمع لحد قبل ما تظهروني مهني.
0: انت اللي بتظهر عمرك من هني، ما حد بيظهرك.

0: كيف يعني؟
1: كلامي واضح، إذا تبى تظهر سولف ويا الدكتور.
0: أنا ما بسولف وياه، ما بسولف وياه.
1: عيل ما بتظهر من هني.
0: مريم أنا أنا أنا, أنا أخوك عبيد، لا تخليني هني، دخيلك شليني وياك.
1: هذه الرمسة ما بتنفعك، سولف ويا الدكتور وتعاون وياه.
0: قلت لك ما بتعاون وياه ولا بشوفه.
1: زين برايك، أنا مروح البيت وما بييك لين يخبرني الدكتور أنك تعاونت وياه.
0: مريم
2: قوي عبيد.
3: ها، إيش حالش يا روضة اليوم؟
1: الحمد لله بخير يا دكتورة.
3: دوم يا رب.
1: الله يسلمك.
3: أنا ما عرفتك بنفسي، أنا شيخة من قسم الرعاية النفسية.
1: الرعاية النفسية؟
3: هي الرعاية النفسية. ليش مستغربة يا روضة؟
1: بس أنا ما عندي مشاكل نفسية يا دكتورة.
3: ومنو منا ما عنده مشاكل نفسية؟
1: ما فهمت عليك يا دكتورة.
3: أول شيء ناديني شيخة، وثاني شيء المشاكل النفسية عند كل حد. مثلا الإنسان العصبي عنده مشكلة نفسية وهي العصبية الزايدة، والإنسان المتوتر دايما عنده مشاكل نفسية، هذا شيء عادي.
1: انزين يا أختي شيخة، وأنا شو عندي؟
3: إذا تعاونتي وياي روضة وسولفنا بنعرف شو عندك.
1: يعني بس سوالف؟
3: ليش؟ أنتي شو كنتي متوقعة؟
1: ما أدري، يعني كنت أشوف قبل في الأفلام يلسات كهربائية ويربطون إيدهم والسوالف، ليكم بشي بتسوون فيني.
3: هذه صورة نمطية مو بدقيقة نهائيا.
1: دام ما في كل هذا أنا حاضرة، وتفضلي يا أختي شيخة.
2: طوي عبيد،
4: كيف بتحلها يا أبو سعيد؟ ها خبرني.
5: ما عليش أمر يا بنتي حصة، سيري داخل
6: إن شاء الله. عمي
4: أبو سعيد، ليش ظهرتها؟
5: هدي يا أبو راشد، نحن جايين حل، مو بجايين نسوي مشاكل ونسير.
4: زين تفضل.
5: بتخبرك يا أبو حصة، وباك تجاوبني بكل صراحة، وحصة عبارة مثل بنتي، منو تدخل بسالفة حصة وزوجها؟
4: وهذا شو يخصة بالسالفة؟
5: نحن بنحل السالفة من ساسها يا أبو حصة.
4: إنزين فهمت عليك يا أبو سعيد، يعني أنتو تبوا تحلون مشكلة حصة؟
5: حصة تراها مثل روضة، وواجب علينا نحل مشكلتها.
4: بس هذه السالفة وايد صعبة.
5: ما في شيء صعب، وكل مشكلة ولها حل. المهم خبرنا، منو تدخل في مشكلة حصة مع ريلها؟
4: السالفة طويلة يا الربع، وايد متشربكة.
7: زين هذا احنا يالسين، خبرنا كيف بدأت المشكلة.
4: السالفة بدت يوم جت

0: سوي مسود الوي.
1: اذكري الله يا محصة وخلينا نفهم شو السالفة.
2: السالفة خلصت وأنا هذا الإنسان لازم أتطلق منه.
1: شو هالرمسة هذه؟ وشو اللي يبطار الطلاق؟
2: خلاص ما أقدر أكمل وياه.
0: يا مو هذا من يوم يومه وأنا مو بطايقة إنه.
1: الريال ما شفنا منه لك الخير. شو فيكم قالبين عليه؟
0: شوف عيشة بنتك وعيشة ربيعاتها فرق السماء والأرض.
1: وشو فيها عيشتها؟ الريال ما حيد مقصر وياها.
2: ما مقصر إلا مقصر ونص. كل ما أقول له شيء يقول لي الظروف والظروف، وأنا ربيعاتي مو بحسن مني. وكل ما أراوي كيف المشاهير يعاملون حريمها يقول لي والله كل حد حياته وظروفه وأنا تعبت.
1: إيه وانتي ليش تقارني حياتك بحياة غيرش؟
0: بنتي مالها ردة لين يبلها اللي تباه.
1: ها؟ وشو اللي تباه بنتك؟
0: اللي تباه يعرفه يمو، وإذا يباها صدق يجيبه،
2: وإذا ما يابه بين المحاكم.
1: ها؟ محاكم؟
3: هو شو اللي كان تبا حصة من يمعه؟
1: تبا سيارة بذاك المبلغ الفلاني ومصرف يكسر الظهر.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانت كيف رضيت بهالخرابيط؟
1: ايه أنا مبراضي ونصحت وهزبت وكل هذا ما فات.
4: وتالي شو استوى؟
1: ايه يمعه وكل محامي وهي وكلت بعد محامي، والمحكمة حكمت بالخلع.
4: خلع؟
1: ايه يا ابو راشد خلع، وطاح كل شيء على راسها.
3: ويمعه بعد ما تواصل وياك يا ابو حصه.
1: الريال شاهد الله انه ما مقصر وحالف علي اني ما يجيب طاري الحصه.
4: ايه والحين وش الراي ابو سعيد؟
3: انا اقول نذكر حصه ونخبرها يمعه خطب ونشوفها شو تقول.
1: ما فهمت.
3: انا بشوف اذا فينا دمانه ولا لا، أسف بعرف كيف أتصرف.
4: وحصة ترى السالفة واضحة.
1: زين شعرك وهداية الله.
5: طوي عبيد.
6: طلبتني يا عبيد؟ خير؟
7: هي أنا طلبتك يا دكتور. أسف أني أسولف وياك.
5: دي حاجة جميلة جدا وأنا كلي أذان صاغية يا عبيد.
7: اسألني وأنا جاوب.
5: ممكن تجاوبني على سؤالي عن علاقتك بالوالدة الله يرحمها؟
7: هذا السؤال وايد صعب وما أعرف إذا كنت أقدر أجاوبك عليه.
5: حاول يا عبيد وأنا معك.
7: الوالدة كانت أمي وأختي وربيعتي وكل حياتي. ما أقدر أوصف علاقتنا، ما أقدر أفسر كيف كانت، لكن هي كل شيء، يمكن حتى أكثر عن الوالد الله يرحمهم جميعا.
5: أفهم من كلامك يا عبيد إنك ما كانش عندك ربع.
7: هي يا دكتور ما كان عندي ربع، الوالدة هي كانت كل شيء بالنسبة لي.
5: طوي يا عبيد. وليه ما كانش عندك ربع؟
7: من يوم وأنا صغير والوالدة والوالد يخافون علي وايد.
5: بس أنا حاسس إن خوفهم كان بزيادة شوية.
7: صح تقدر تقول، لأنهم وايد يحبوني.
5: كان إيه السبب؟
7: أنا كانت عندي مشكلة في القلب من كنت صغير، وأي حركة كنت أسويها لازم تكون بحساب. وحتى الدراسة الوالد كان يوصي علي أخوي سلطان والمدرسين حتى، لأن حالتي كانت صعبة.
5: بس أنا عملت لك فحوصات والقلب عندك حالته كويسة جدا.
7: صح كلامك يا دكتور، لأني بعدها بفترة تعالجت والحمد لله ردت صحتي أحسن عن قبل.
5: طيب وبعد كده الخوف اللي عند الوالد والوالدة اختفى؟
7: لا أبدا ما اختفى، بالعكس.
5: طيب ليه ما اختفاش؟
7: لأن أنا تعودت وصرت أنا اللي أخاف.
5: تمام. طيب مين كان أكتر حد يخاف عليك، الوالد ولا الوالدة؟
7: الوالدة الله يرحمها، مع أن الوالد كان يحاول يطلعني من الحالة اللي أنا فيها ويباني أكون اجتماعي أكثر، لكن الوالدة كانت ترفض.
5: طيب هي ليه كانت بترفض؟
7: تبقى الصراحة أنا اللي كنت أرفض.
5: طيب قولي إزاي كملت بعدهم ربنا يرحمهم؟
7: سلطان ومريم
5: مالهم؟
7: ما قصروا وياي، كانوا حولي، واللي كانت الوالدة تسويه مريم سدت الحية وسلطان بعد.
5: يعني انت مبسوط بحالتك دي ومش عايز تتغير يا عبيد؟
7: هيه انا مستانس ومرتاح.
5: على أي بالضبط؟

0: ما فهمت قصدك يا دكتور.
1: يعني أنت مش عاوز تتحمل المسؤولية وكل حاجة رميها على غيرك؟
0: ما أنا ما طلبت من حد يسوي لي شيء.
1: بس أنت ما حسستهمش أنك عاوز تتغير.
0: وليش أتغير؟
1: أنت عارف يا عبيد أن ما فيش حد دايم لحد.
0: أنت ليش تفاول عليهم يا دكتور؟ بعيد الشر عنهم.
1: أكيد بعيد الشر، بس دي هي سنة الحياة.
0: أنا خلصت اللي عندي وما عندي شيء بقوله.
1: طوي عبيد.
2: إنزين، وإنتي ليش دخلتي ربيعتك في حياتك الزوجية؟
3: هي كانت تسولف لي عن حياتها وأنا وايد أثق فيها.
2: وإنتي شايفة إنها الشخص المناسب؟
3: كيف يعني الشخص المناسب؟
2: أقصد إن حياتها الزوجية مو بناجحة.
3: لا حصة أكيد تبى مصلحتي.
2: وأنا ما قلت إنها ما تبى مصلحتك.
3: عيال شو؟
2: النصيحة مرات تكون سلبية وإن كانت النية طيبة.
3: بس هي ما كذبت في الشيء اللي قالته.
2: حتى ولو يا روبا، هي ما تعرف شو اللي بينك وبين بعيالك من عشرة طيبة وتفاهم، وكل بيت ولها أسرارة.
3: أنا ما أنكر إن عبيد وايد طيب وكريم، لكنه
2: معتمد عليك، صح؟
3: هي
2: وليش ما تشوفين الموضوع من ناحية إيجابية؟
3: وين الإيجابية في الموضوع؟
2: أنت إذا ما كنتي شايفة الإيجابية بتكوني أنانية.
3: كيف تقولين عني أنانية؟
2: وكيف وصف اللي قلتيه؟
3: وأنا شو اللي قلته؟
2: قلتي أنك ما شايفة إيجابية في حياتك مع عبيد.
3: ريال يعتمد علي في كل شيء، وهو ما متحمل مسؤولية أي شيء في حياتنا، وأكون أنا الأنانية؟
2: هي أنانية لأنك ما شفتي الشيء الحلو والجميل في شريك حياتك، وركزتي بس على الجانب السلبي فيه.
3: كيف يعني؟
2: يعني كل واحد منا عنده جانب سلبي وجانب إيجابي، والكمال لله وحده.
3: صح كلامك، بس
2: لا بس ولا شيء، فكري في الموضوع وباكر نسولف.
1: طوي عبيد.
4: ها تبى ترد ولا لا؟
5: انتم نو شو السالفة؟
1: مسلسل طوي عبيد، تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، إخراج تامر العمري.

تروي الأساطير أنه كان في بابل القديمة سبع مدن تتميز كل منها بميزة سحرية، إحداها المدينة الرابعة التي كان فيها مرآة من حديد. فإذا غاب الرجل عن أهله وأرادوا أن يعرفوا حاله التي هو فيها، أتوا بالمرآة ووضعوا أمامها اسمه ونظروا فيها فرأوه على الحالة التي هو فيها. هكذا كان أهل بابل يستخدمون المرآة السحرية العجائبية لمعرفة أحوال الغائبين. أما نحن اليوم، ضيفنا حاضر هنا ليرينا ذاته وأحواله في المرايا، ولنكون نحن الغائبين وهو الحاضر فينا ومعنا. مرحبا بكم في مرايا.

0: ضيفنا اليوم الفنان والممثل والمنتج الإماراتي الدكتور حبيب غلوم. دكتور حبيب، أهلا وسهلا فيك ومنورني على الهواء.
1: يا حياة الله، يعني بعد هذه المقدمة أنا حسيت نفسي يعني راح تعملي لقاء مع هرقل.
0: أنت هلأ معي على الهواء، أنت هيك.
1: أنا هرقل؟
0: أيوة هذه.
1: يلا.
0: أنت هرقل حلقتنا لليوم، وخليني بداية وقبل ما بلش معك، أنا محضرت لك 27 مراية.
1: 27 مراية؟
0: عشان هيك عم قلك بدي صبرك علي.
1: يلا صابرين.
0: خلينا نروح للمرايا أنا وياك. بداية دكتور، قدي أنت متصالح مع نفسك ومتقبل لنقاط ضعفك ونقاط قوتك؟
1: يعني أنا أتصور أن هذه سياستي في الحياة، ودائما أنصح اللي حوالي من أبناء وإخوة وزملاء أن الواحد يكون متصالح مع نفسه، يعرف أنه هالحياة هذه يعني فيها تجاذبات كثيرة، في أشياء إحنا نخلقها بيدي.

0: يعني تفعيلها، وبالتالي هي موجودة في حياتنا. أنا متصالح مع الذات إلى أعلى درجة، وأؤمن بهذا القدر اللي وضعنا في هذه الحياة وبتجاذبات الحياة بشكل عام.
1: أعطيني نقطة ضعفك واحدة.
0: نقطة ضعفي يعني هي نقاط كثيرة واحد.
1: بعمل معك أنا اليوم صبر للذات.
0: هو شوفي، هو دائما وأبدا لما تسألين شخص شنو نقطة ضعفك فيروح على الأشياء الكويسة. طيب. يقول والله أني أنا طيب.
1: صحيح.
0: أني أنا مثلا ما أدري شنو، أني أنا يعني أثق في الناس، أني أنا ما بعرف يعني أشياء كثيرة. أتصور أني أنا يعني عندي نقطة ضعف هي قوتي.
1: قوتك يعني من أي ناحية؟
0: قوتي في اتخاذ القرار، قوتي في الحكم على أشخاص معينين، على وضع معين من أول لحظة. أتصور أن هذه يعني مع الناس في المحتوى العام يعني يعتبر قوة، يعني نقطة ضعف.
1: نقطة ضعف قوتك وفراستك فينا نقول.
0: يعني أتصور، بس هو بالنسبة لي أنا هي قوة وفراسة يعني، لكن بالنسبة للطرف الآخر أحيانا يعني يعتبر يعني شو يسمونه، إنه واحد شايف حالة مثلا أو إنه إيه إنه ما يتنازل عن رأيه، معتد بنفسه برأيه. أتصور إنه أنا أعتبر هذه قوة، لكن الطرف الآخر في أحيان كثيرة يعتبر إن هذه يعني كل الصفات المش كويسة، إنه أنانية، إنه يعني شايف حاله يعني معتز بنفسه وشايف حاله. لها كلمة هي مو جاية على بالي الحين، لكن بشكل عام أنا أتصور إنه هذه أنا أعتبرها نقطة ضعف، لأنه تعمل جاب بيني وبين طرف آخر.
1: أنت الوحيد اللي جاوبني بهاي الطريقة الحقيقة، إنه أيام الأشياء اللي بتكون هي نقطة قوة من منظورنا بتكون نقطة ضعف من منظور الآخر. يعني هيدي عبارة عميقة ومهمة جدا.
0: يعني قبلت أني أكون في المرايا، فلازم أكون مرآة صادقة وأيضا يعني
1: عسيرة. كيفك مع المرايا؟
0: منافس. المرايا ما يعني الحياة مرايا. وأنا ما أستغنى عن المرايا، أحيانا أنظر في عيون أحد أطفالي ألاقي هذه قمة يعني أحلى مراية ممكن الواحد ينظر فيها. وأحيانا يعني أكتشف أشياء كثيرة من عيون ناس كثار حولي، وتكون مرايا صادقة حتى بغض النظر عن يعني أسلوبهم أو الاتيتيود يعني تعاملهم. أحيانا يكون إنسان أمامي طيب كثير لكن عيونه تقول غير كذي، وأحيانا العكس. صحيح. واحد يكون منفعل ويعني يحاول أن يظهر نفسه بشكل معين، لكن عيونه تكون أيضا المرآة اللي في عيونه تكون عكس ما يبدي يعني. وبالتالي أنا دائما لما أكون مع شخص أحاول أنظر في عيونه أكثر ما أشوف لسانه. يعني
1: مراية الروح العيون،
0: مراية الروح، مراية الصدق في صحيح. في التعامل.
1: مين بالمراية الثانية، مين هو عرابك وصاحب الفضل في الشيء اللي أنت وصلت له دكتور؟
0: أمي الله يرحمها. أي أمي، أنا كانت دائما يعني تخاطبنا بالعيون، خاصة في المرحلة الأخيرة كانت نايمة. وبالتالي أحيانا أكون أنا منشغل عنها في التلفون أو كذا، وفجأة أنظر لها أجد في عيونها ابتسامة قبل لا تكون هي في محياها أو في وجهها أو على شفاها، في عيونها.

0: الابتسامة، ألقى الصدق، هذا اللي احنا ندور عنه، خاصة لما يعني بعد هذه نظرة عميقة بعيون مبتسمة تقول مثلا أنا راضي عليك بدون أي مقدمات، بدون أي مقدمات.
1: الله يرحمها ويجعل مستواها الجنة يا رب
0: يا رب.
1: إذا كان بإمكانك تغير أي شيء بخصوص ماضيك، شو بيكون دكتور؟
0: أرجع أمي للحياة.
1: يا ريت اللي بيكون في عنا هذه الخصلة إنه نحن نقدر نرجع، بس اللي بيروح بتضل ذكراها الطيبة والبركة فيك دكتور وبعمرك وبصحتك.
0: الله يسلمك، احنا مؤمنين طبعا بهذا الملاك. تدرين رمضان له خاصية خاصة
1: رح تبكيني على فكرة، يعني أنا وياك نتقاطع في ألم واحد.
0: طبعا طبعا، الله يعينك ويعيننا جميعا يا رب.
1: شو أكتر شيء بخوفك بهي الحياة؟
0: من بعد وفاة أمي؟ الموت.
1: الله يعطيك طولة العمر.
0: أي يعني هذا يخوف، لا خاصة يعني لما يجي على على على غفلة، احنا نقول يعني الإنسان يعني يحاول يعني يكون كويس. لذلك أنا متصالح مع نفسي، لأن مؤمن الدنيا هذه يعني كثر ما نقول ما فيها خير، فيها خير كثير
1: طبعا. فيها خير طالما في أمثالك، أنا شهادتي بوشك مجروحة، بس طالما في أمثالك أكيد فيها خير يا دكتور، وهذا الكلام بيشهد عليه كل اللي موجودين بالوسط الفني والإعلامي وكل معارفك على مستوى الوطن العربي، أتليست أنا بعرف على مستوى سوريا.
0: الله يسلمك ويحفظك. أنا قلت لك يعني نعمل خير علشان يعني الدنيا هذه فيها خير ولله الحمد، فنحاول نكون جزء من هذا الخير يعني. وفي الدنيا يعني في النهاية ما في شيء بيستاهل.
1: صحيح.
0: ما في شيء بيستاهل الواحد يزعل نفسه.
1: مو بغريب على العيال زايد يا دكتور.
0: أي الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: دائما يعني خاصة واحنا اليوم يعني نتذكر زايد، فرحل يعني أبونا، فعلا لما نقول احنا عيال زايد فاحنا يفرح بأن معظم عيال زايد ما زالوا ملتزمين بهذا العهد، ويحاولون قدر المستطاع كأبناء زايد وعياله أنه يعني يكونوا دائما على العهد ويقدموا الإمارات من خلال تعاملهم مع الناس.

0: رايتك بيضة مع الناس صحيح. ومع الفنانين وكذا، ثقي تماما بأني أنا أجزم بكل صدق بأنه يمكن 99% من عيال زايد مثل الدكتور حبيب وأحسن،
1: أكيد
0: لأن يحاولون يعني يظهرون الجانب الطيب من خصال زايد الله يرحمه.
1: الله بيشهد يا دكتور، أنا لي 12 سنة بهالبلد ما شفنا منكم غير كل طيب وخير، ويعني هي شهادة للأيام.
0: الحمد لله
1: الحمد لله. خليني أخذك على غير مرايي، مين هو أول شخص بتتصل فيه لما أنت بتكون بورطة؟
0: بورطة؟
1: أي
0: يعني في كثير زملاء الواحد، لأني أنا كويس مع كثير منهم، فبالتالي أتلقى نفس الطيبة والمعاملة الطيبة من خلالهم.
1: حدا منهم؟
0: لكن يعني عندي الفنان عبد المحسن النمر على مستوى
1: حياتنا.
0: الله يسلمك، على مستوى يعني العمل الفني يمكن هو الأقرب في مناقشة بعض الأمور اللي هي لا علاقة بالمجال يمكن أكثر. وعلى المجال الاجتماعي عندي صديقي طبعا وزميل عمل وزميل سكن الأخ المهندس وليد الزعابي، كنا مع بعض في الوزارة زمن طويل وعشنا مع بعض في أبوظبي في سكن واحد، وبالتالي هو الأقرب لمناقشة بعض الأمور الحياتية يمكن أكثر منها فنية.
1: ما هو أنا بدي أخذك كنت على مطرح تاني بلحظات فرحك الشديد ولحظات حزنك الشديد، مين هو أول شخص بتفكر أنك تشاركه هالمشاعر؟
0: حزني ما أشاركه مع أحد
1: أبدا
0: أبدا، وفرحي أشاركه مع الكل.
1: إن شاء الله بتضل سعيد دائما يا رب. وهالضحكة الحلوة هاي اللي
0: شو رأيك بالجواب؟
1: أنت أجبتك. أنا ليش كنت مصرة؟ قد إيه لي هلا عم بحكي معك؟

0: لأنه يعني هي قسمة، هذه قسمتنا في الحياة. الفرصة، الفرصة اللي مش لي، اللقمة اللي مش لي، أنا واثق تماما بأنه بتروح لشخص آخر. يعني مثلا خلينا في مجال الفني، الدور اللي مش مكتوب لي أنا بيروح لشخص آخر، يعني ما بيروح أصلا، هو موجود. فبالتالي هذه فلسفتي أنا في الحياة. أحيانا في أدوار كانت موجودة لأشخاص آخرين وإجت لحبيب، وأحيانا في أدوار مكتوبة لي أنا وراحت لأشخاص آخرين. يعني هي حياتنا كذي، يعني في النهاية لازم نقبل بكل تموجاتها، بكل يعني تداخلاتها في حياتنا، لازم نقبل بالزين والشين. نتمنى دائما أنه الله يبعد عنا الأشياء الموزينة، الأشياء الشينة.
1: آمين يا رب.
0: وأنا أقول اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
1: صحيح.
0: فنحاول قدر المستطاع أن احنا يعني نتجنب الأشياء السيئة، وندعي رب العالمين أن يجنبنا هذه الأشياء السيئة.
1: صحيح.
0: لكن ثقي تماما في حياتنا أشياء كثير جميلة. يعني أنا دائما مثلا على سبيل المثال، يمكن برغم كل ارتباطاتي أو ارتباطي بوالدتي، إلا أنه يمكن أقل واحد حزن على والدتي أنا. شيء غريب، لأنه دائما أقول حق أخواتي الأولاد والبنات، أقول لهم احمدوا ربكم. يعني أمي عاشت معنا 87 سنة. هناك آخرين أمهاتهم متوفوا في عمر 30 و40.
1: بس أنت يعني، بس أنت يعني دكتور يعني كل جمعة بتزور قبرها صح؟
0: أي أزور قبرها. هذا
1: لأنه هاد مش كل الأولاد بيعملوا بالسنوية، بالعيد، أنت كل جمعة. أنا عم بحكي هلأ شيء بيخصك، أنا آسفة.
0: على فكرة أنا وإخواتي مش أنا فقط، يعني كلنا لأن ارتباطنا بالوالدة الله رحمها ارتباط كثير عميق، وتركت لنا إرث جميل أنه يعني ما نكره أحد. كان الكل يحبها. يعني أنا في الفريج عندنا في الحي، الكل يذكرها بالخير لأنه ما تتدخل في حياة الآخرين. وهذا اللي أنا تعلمته. أنا إذا أختي وزوجها يصير بينهم مشكلة وتجي أختي تكلمني، أقول لها ما لا تدخلي أحد في حياتك. وأمي علمتنا، يعني أمي مثلا في عمرها ما دخلت بيني وبين زوجتي أو أم أولادي، مثلا زوجتي الأولى أو أي أحد من أخواتي سواء الرجال أو البنات اللي دخلت في حياتهم أبدا. فهذه مسألة جدا مهمة في حياتنا، كسبناها من أمي الله يرحمها. علاقتنا في علاقة مش فقط أنه أم، هي في علاقة احترام وتقدير لهذه المعلمة اللي كانت موجودة في حياتنا.
1: فيني أقول أنه هذا هو درس حياتك؟
0: طبعا أكيد هذا درس كبير، لأنه هذا الدرس اللي بدأ من أول يوم في عمري إلى آخر يوم أنا موجود فيه، وهي موجودة في حياتنا. يعني فهي أكثر واحدة لازمتني، أكثر من زوجتي، أكثر من عيالي، أكثر هي الأولى، هي الحب الأول. هذه سنة الحياة.
1: أكيد. دكتور، شو هو الشيء الوحيد اللي بترغب بتغييره بنفسك وبشخصيتك اليوم وليش؟
0: يعني ما أتصور أنه بعد هذا العمر أنس. يعني أنا الآن 59 سنة.
1: العمر كله بعدك شباب.
0: الله يسلمك. يعني شوفي اللي تعلمناه خلال الفترة هذه الطويلة يخلينا يعني بعيدين عن هذه الجزئية. يعني أنا قلت لك يعني في أشياء كثيرة، مثلا الحين الناس دائما لما تعملين لقاء يقول لك والله أنا طيب أكثر من لازم، وبالتالي يجب أني لازم أختار أصدقائي بشكل مختلف، لازم. هذه أشياء مراحل أنا مريت فيها وعديتها خلاص. يعني أنا وصلت إلى قناعة. لذلك الواحد يصل إلى فلسفة التصالح مع

0: صحيح.
1: إذا أنت متصالحة مع ذاتك معناه أنه تعديتي كل الأشياء اللي تجي في حياة الإنسان، منها أنه في شيء في حياتي أحب أغيره أو كذا، الآن لا يوجد. الآن هو الاستمرار في هذا التصالح مع الذات وبالتالي مع الآخرين. احنا دائما نقول الواحد متصالح مع ذات، انا متصالح مع ذاتي ومع الآخرين.
0: انت جميل كما انت دكتور.
1: الله. يعني
0: انا وياك بدنا ناخذهم للمستمعين لفاصل هلا، بس الفاصل رح تكون أغنية من اختيارك انت.
1: من اختياري
0: طبعا.
1: انا يعني ممكن تختارين شيء لورد في يوم وليلة مثلا. تعجبني هالأغنية كثير.
0: إذن منروح في يوم وليلة مع وردة واختيار دكتور حبيب غلوم عبر أثير الفجيرة FM.

0: مرايا عبر أثير الفجيرة أف أم ومتابعين معكم بحلقة غير شكل. أنا بالنسبة إلي دكتور حبيب يعني أنا سعيدة جدا أنك معي هلأ، وبدي أخذك للمراية العاشرة. شو هو اللقب اللي منحك يا أصدقائك وأنت تعتزت فيه جدا؟
1: ولقب يلقبوني يا أولادي.
0: أولادك الصغار ولا الكبار؟
1: لا لا لا الصغار لسه، الكبار وإلى الآن وإلى الآن يعني ينادوني بيبو.
0: الله أحلى شيء بالعالم الواحد يدلعوه أولاده.
1: إيه يعني أنا إلى الآن يعني أولادي الله يحفظهم ينادوني بيبو، فيعني أحس إن هذه تبين مدى علاقتي فيهم يعني عارفه.
0: طبعا
1: لما الاولاد في هذا العمر ما شاء الله، الحين يوسف عنده 36 سنه واستشاري قلب، وخالد اصغر منه بسنتين يعني عنده 34 سنه وهو استاذ في الجامعه
0: ما شاء الله،
1: وعندي فاطمه يعني في حدود اعتقد 29 الان، وهي تعمل دكتوراه في الأدب الإنجليزي وهي موظفة في وزارة التربية، ونورة أبشرك خلصت دراستها وخلال أيام ستصبح طبيبة
0: ما شاء الله.
1: فهذول
0: يعني بفرح القلب.
1: لما هذول ينادونك بيبو فتصور أنه هذا يترجم مدى علاقتي فيهم يعني كانت وما زالت ولله الحمد.
0: الله يحفظن. هل يوجد شخص بحياتك ما بتقدر ترفض له طلب دكتور حبيب؟
1: اليوم طبعا أولادي أكيد، وبالإضافة إلى السلطان وجواهر
0: الصغار أولادك
1: الصغار يعني هم صحيح عمرهم 2.5 سنين لكن طلباتهم أوامر، وهذا عامل لي مشكلة مع هيفا في البيت لأنه أحيانا مثلا قبل الأكل بدهم آيس كريم مثلا.
0: احنا بنوجه تحيه للنجمه هيفا حسين يعني بصراحه.
1: الله يسلمك
0: يخليكم لبعض.
1: بدهم اشياء، هم الحلو كله عندي انا، فبالتالي اللي يبغونه وامهم ما تعطيهم يجون عند الاب.
0: طبعا
1: وانا ضعيف امامهم،
0: قلبي الصغير لا يتحمل امامهم.
1: فاعطيهم شوكليت واعطيهم حلويات وايس كريم قبل الأكل، وهذا يخلي طبعا هيفاء في حالة هستيرية.
0: على سيرة الحالة الهستيرية رح أخذك لمراية، بدأ تسألك هي المراية عن الشيء الأكثر جنونا اللي عملته بحياتك.
1: أكثر جنونا في حياتي
0: بتقول يعني أوف أنا وين شو عمل يعني كيف هيك عملت عرفت؟
1: والله يمكن تعرف إحنا من جيل أنس، إحنا من جيل يعني، ودائما أنا أقول هذا الكلام، إحنا لما كنا في أول وثاني ابتدائي ارتفع علم الإمارات والوحدة وحدة الوطن على رؤوسنا، وبالتالي ما لحقنا موضوع الجنون هذا، ما يعني حاولنا نتجاوزه وحتى وإحنا صغار لأنه شفنا في شيء عظيم حصل في حياتنا. فإحنا جيل يعني ننحسد لأن عشنا فترة ما قبل الاتحاد وعشنا فترة إعلان الاتحاد، والآن احنا متنعمين الحمد لله بخيرات هذا الاتحاد،
0: خيرات الاتحاد. يعني فينا نقول ربما دكتور اللي هو الخارج عن المألوف، فينا هيك نقول
1: يعني الخارج عن المألوف، واحنا صغار يمكن كنا نعمل أشياء كثيرة شيطانية يعني كأطفال. مثلا كنا في رمضان كنا نروح الدكان وإحنا صغار يعني، بس كنا نشتري مثلا أكل ونروح نشوف أي عمارة لسه تتبني. وأنت عارفة في رمضان ما بيشتغلوا الشسمة الظهر العمال، وبعدين ليش نختار عمارة مو بيت؟ علشان نضمن أنه أبونا والخالنا والعمنا ما يجون لأ.

0: طوابق كثيرة فما عندهم قدرة على الصعود. فهذا هذا الجنان اللي الواحد ما ينساه. كنا نفطر ولله الحمد. لا والمشكلة شو بنعمل بعد ما ناكل ونشبع؟ نروح لازم نشرب لبن لأن اللبن يخلي اللسان أبيض. نروح البيت
1: إنه نحن صايمين.
0: نروح البيت وأول شيء الأم أو الأب مثلا يقول أطلع لسانك على أساس إنه هم أذكياء يعني. وإحنا نطلع لساننا وتلاقي اللسان أبيض يعني يشفقون علينا واحد.
1: يا حرام.
0: هذه شطارة الطفولة يعني. صحيح. يمكن أكثر شيء عملناه على أطفال. لكن فيما بعد لا فيما بعد يعني أنا لأن والدي الله يرحمه توفى وإحنا صغار فبالتالي تحملنا مسؤولية إن نكون كبار وإحنا ما زلنا يعني وأنا ما زلت عمري 11 سنة فما لحقنا يعني على إنه نعمل أشياء جنونية يعني.
1: شو أهم لحظة بحياتك دكتور بالكامل بتقول هاي اللحظة في يوتيرن من قبل ومن بعد؟
0: أهم لحظة في حياتي يعني هي لحظات كثيرة مرت على الإنسان. أهم لحظة يمكن أنا بالنسبة لي اللي دائما تكون عالقة في الذاكرة لما كنت أخذ والدتي في صدري علشان أشيلها من السرير وأحطها على الويلتشير. أنا بالنسبة لي هذه أهم وأرقى وأنبل وأحلى وأطيب وكل الكلمات الجميلة في الكون هذه في لحظة
1: نيالك.
0: أيوة
1: نيالك.
0: وهذه أيوة يعني وشوف الخجل الحلو اللي في يكون في عيونها لما جي أخذها أنا وأحد من إخواني يعني خجل كذي ممزوج بكثير من الأحاسيس لأنه هي أولا يعني تحس أنه إحنا يعني عم بتعب لها تقول ما بيتعبكم يعني سواء أنا أو أخوي أو أختي أو كذا. كانت هذه بالنسبة لنا كلها أسمى يعني لحظة ممكن الواحد يعيشها أنه ممكن يخدم والدتي يعني يشيلها ويحطها وينيمها. الحمد لله.
1: صحيح الحمد لله. خليني أخذك لمكان تاني. إذا كان بكرة بدك تفيق وعندك ميزة جديدة أو صفة هيك خارقة شو ممكن تكون تتمنى أن تكون عندك
0: خارقة؟
1: يعني صفة هيك أنت ما

0: يعني تعبت يمكن في المراحل الدراسية، ومثل ما هو معروف أنا يمكن الوحيد الإمارات اللي حاصل على الدكتوراه في مجال المسرح،
1: صح.
0: وهذا التعب والغربة هذه كلها 4 سنين في الكويت و5 سنين في مصر و3 سنين في بريطانيا، يعني هل 11 12 سنة اللي أنا يعني المفروض أن استثمرتهم من حياتي من أجل إيجاد أكاديمية للفنون المسرحية أو معهد أو مدرسة للفنون المسرحية، وللأسف إلى الآن هذا يعني ما قدرت أعمله. صحيح أنا يعني عضو مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، واللي الشرف أني أنا أكون مع هذه الأكاديمية، وطبعا يرأسنا صاحب السمو الله يحفظه ويطول في عمره دائما وأبدا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وكنا متشرفين بهذه الأكاديمية. لكن كنت أنا طبعا هذه الأكاديمية لها خاصية معينة أنها باللغة الإنجليزية، ولها يعني أسلوب مختلف أو منهج مختلف عن المناهج الموجودة في باقي الأكاديميات الموجودة على مستوى الوطن العربي، لأنه هذه أكاديمية للفنون الأدائية، يعني تعتمد على العملي أكثر من النظري، وهذه مسألة جدا مهمة. أنا كنت بس أحلم أن يكون لي يعني هذه المدرسة الخاصة أو الأكاديمية الخاصة أو المعهد الخاص اللي نقدر نساعد فيه أيضا كثير من شبابنا، بالذات من شباب وشابات للدخول في مجال الفن.
1: شو اللي بيمنع دكتور بالإمارات أنه يكون في معهد عالي مثل المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق أو حتى اللي بمصر بالقاهرة؟ يعني هيدي الحالة الثقافية شو اللي بيمنع أنها تكون موجودة؟
0: ما بعرف والله، أنا أسأل معك نفس السؤال، يعني أضم صوتي لصوتك وأسأل شو اللي بيمنع. طبعا أنا أعرف شو اللي يمنع، بس ما أبغى أتكلم عشان ما حد يزعل، لذلك خليه مجرد سؤال مفتوح. شو اللي يمنع أن يكون في يعني أكاديمية مثل ما هي موجودة في الكويت وفي مصر وفي سوريا وغيرها؟
1: صحيح.
0: غيرها من الدول.
1: نتمنى إن شاء الله بالأيام القادمة. هل يوجد مكان غير الإمارات بتحب تعيش فيه دكتور؟
0: مكان غير الإمارات أعيش فيه؟ لا والله، يعني ما
1: خطر على بالك ولا مرة؟
0: لا والله، يعني أنا خلال تنقلاتي على مستوى العالم تقريبا يعني زرت معظم الدول على مستوى العالم، لكن في النهاية يعني أكيد زمان، يعني إحنا في يوم من الأيام أنا كنت من عشاق السفر إلى سوريا، وكنت أقضي بجد كنت أقضي يعني كل صيفية تقريبا في سوريا إلى فترة معينة.
1: وين كنت تروح؟ وين كنت تحب أكثر شيء؟
0: والله ما خليت يعني، بس أكثر شيء كنت أحب ناحية اللاذقية وكسب.
1: أوكي. الساحل السوري الجميل.
0: الساحل السوري اللي هو يعني عارفة توقفي في مرتفع معين في كسب أو في اللاذقية وتشوفي تركيا قدامك.
1: صح.
0: مصرح. يعني
1: معناتها رايح على مشقيطة.
0: رحنا على مسقيطة ورحنا على
1: الجمال اللي هنيك.
0: طبعا يعني رحت أنا كثير، وحتى الشام نفسها بتكوينها الاجتماعي ووجود يعني سوق الحميدية وسوق يعني ويعني جبل قاسيون، يعني هذه الأماكن لها ذكريات جميلة عندي، وأنا زرت قلت لك كثير من الدول، لكن في النهاية يعني مردنا لبلدنا. صحيح. وهذا الأمن والأمان للكل يعني ينعم فيه، هذا ما أعتقد اليوم موجود في أي مكان آخر.
1: إذا كان بإمكانك تغير شيء في هذا العالم شو بتغير؟ يس. هذه الضحكة وراها كتير دكتور.
0: يعني ما تمنيت تسأليني سؤال مثل هذا،
1: بس منيح أني أنا ضحكتك لأنه ما بدي إياك تكون دائما.
0: لا لا لا بالعكس، أنا دائما تعرفيني دائما أضحك وسولف وكذا، لكن الواحد طبعا أنت عارفة لما يتكلم عن عن فقد أو يتكلم عن والدته، ويتكلم يعني في ذكرى الفقد

0: لكن تعرفيني أنا دائما أضحك وسولف وماخذ الدنيا والله الحمد بيبي
1: الحمد لله
0: بيبي حلاوتها يعني.
1: أيوة لا تضيع السؤال شو بدك تغير
0: يعني روحي على المراية اللي بعدها.
1: أوكي خلص خبرني شي عن نفسك ما في حدا بيعرفه عنك.
0: لا ما أعتقد إنه هذا موجود لأنه على الأقل يعني اللي ما يعرفون الناس على الأقل زوجتي تعرفه على الأقل أولادي يعرفونه.
1: طيب شيء أنا ما بعرفه
0: أنت ما يعني لا بشكل عام أنا لما يعني يصير زعل بيني وبين صديق بيني وبين زوجتي بيني وبين ابني مع مين ما كان أنصرف من المكان أبتعد لأني أنا مؤمن تماما بأنه هي أي لحظات وتنتهي وعلشان ما تكبر المشكلة فأروح مبتعد لفترة معينة وبعدين أرجع وكأن شيء لم يكن
1: ولا بتعاتب ولا
0: بتفاصيل ولا عاتب ولا أدخل في تفاصيل وبالعكس إذا حاول الطرف الثاني أنه يفتح الموضوع أسكره لأنه خلص يعني أخذ كفايته
1: وانت صفيت
0: طبعاً هو هو المفروض أنه لأنه شوفي يعني بالذات بين الأحبة مع زوجتي مع أولادي مع أصدقائي المقربين مع كذا العشرة ما بتهون في النهاية
1: صحيح
0: ومهما وصلت إلى إلى إلى الذروة أي مشكلة توصل إلى الذروة ما أمامك إلا حلين إما أن يعني تنهي هذا الموضوع وخلاص تقطعه أو أن أنت تغفر والأفضل أنك أنت تغفر علشان الحياة تستمر لأنه لو ما عملنا كذي أتصور في إشكالية يعني تصير بين البشر وما بنكون إحنا أصلا موجودين في مجتمع آمن ومجتمع يعني في إحنا عديد في مجتمع يدعو
1: تسامح.
0: يعني التسامح وبالتالي علينا أن نبدأ بالأقربين يعني والأقربون أولى بالمعروف مثل ما يقول.
1: حلوة فلسفتك دكتور عجبتني يعني
0: يلا مارسيها
1: بمارسها على فكرة أنا أتقاطع معك بالموضوع
0: يلا الحمد.
1: عندك موهبة سرية ما كشفت عنها لحدا؟
0: هي موهبة الغناء لكن صوتي مو حلو.
1: ما فيني اسمع شي منك هلأ أبدا.
0: هلا
1: لو يعني لو جملة وبعدين منفوت بفاصل مع أغنية نحن بالمراية رقم 18 هلأ شو رأيك؟
0: أنا شو لا والله الصدق يعني أحب أغني
1: يلا
0: يعني شو أغني لك؟

0: غيابك يصبرني، أخاف أموت من شوقي وانت مطول غيابك. تعالوا كل شيء صار في بعدك يذكرني، دروبك ضحكتك طاريك وريح العطر في ثيابك.
1: يسلم صوتك.
0: يعني نعتذر للجمهور الكريم.
1: طيب
0: يعني ترى انا على فكره صوتي حلو بس لانه صايم.
1: ايه
0: فصوتي
1: يعني بكفي بكفي محاولتك، وانا سعيده جدا فيها. ما بتخيل انه عملتها سابقا مع اي حدا من الاعلاميين.
0: لا لا لا طبعا، لا اكيد لا.
1: شكرا عن جد. رح نروح لفاصل انا وياك، كمان اغنيه من اختيارك، تفضل اختار.
0: اختار اغنيه، يعني انا من عشاق ام كلثوم، عبد الحليم، فريد، فيعني اي اغنيه اروح لمين لام كلثوم، يوم تقول اروح لمين واقول يمين

أنتم تستمعون لبرنامج مرايا مع أنس على الفجيرة FM.

0: متابعينا عبر أثير الفجيرة FM بهاللقاء الخاص جدا من مرايا وضيفي دكتور حبيب غلوم اللي منورنا اليوم بالمرايا. وصلت أنا وياك للمراية رقم 19. لشو بتشعر بالامتنان بحياتك دكتور؟
1: الامتنان لكل أحد صنع شيء جميل في هذه الحياة، لزايد الخير الله يرحمه ويغفر له اللي صلعنا لها الحياة اللي عايشينها إحنا، عايشينها أولادنا وبيعيشونها إن شاء الله أحفادنا، لأنه أسس بشكل صحيح وعلى أسس متينة ولله الحمد.
0: مش بس الإماراتيين على فكرة، كلنا ممنونين لزايد
1: طبعاً
0: الخير.
1: طبعاً ما هذا من ضمن الأسس أنس إن إحنا يعني فخورين بهذا الوطن، لأن يستوعب الجميع. يعني إحنا ندرك تماما ومؤمنين تماما بأنه أي شخص غير إماراتي محب للإمارات مثلنا وأزود.
0: صحيح.
1: وممتنين لهذه الحياة الكريمة وهالأمن والأمان اللي إحنا عايشين فيه، وعندنا قوانين صارمة ولله الحمد.
0: الحمد
1: يعني تخلي كل واحد يعني يمشي، يعني لما تجي زميلة تقول أنا أمشي في شوارع الإمارات ولا أخاف ما أقدر أعملها في بلدي، هذه مسألة ترى جدا مهمة.
0: طبعا
1: هذه الحياة الكريمة اللي احنا عايشينها طبعا تعم الكل ولله الحمد. ودائما كان زايد الخير الله يرحمه ويغفر له كان يقول هذه الحياة يعني والأرض هذه للجميع، وإحنا نرحب بالجميع، واللقمة اللي عندنا تكفي الجميع ولله الحمد. لذلك احنا ممتنين، يعني الله يرحمه ويغفر له، ممتنين لروح الطاهرة ولعطاياه اللي كانت موجودة وما زالت. نعم
0: دكتور، قابلت الشيخ زايد سابقا؟
1: طبعا انا في يوم من الايام وقفت امامه وصفق لي، وكنت انا

0: في قمة السعادة، كنت أقدم أوبريت في القائد المسيرة، وهذا كان عام 89. وفيما بعد أيضا وقفت أمامه وسلمت عليه، لأنه كنت مخرج أوبريت آخر في العيد الوطني.
1: يا حظك.
0: أيضا أي والله، أي والله يا حظي، الحمد لله. يعني قابلناه وقابلنا شيوخنا كلهم ولله الحمد دون استثناء، الله يرحم من رحل منهم ويعني
1: يحفظ الباقين،
0: يحفظ الباقين طبعا، يطول في أعمارهم جميعا.
1: آمين. دكتور بالمراية رقم 20، شو أكبر إنجاز لألك بهي الحياة من وجهة نظرك أنت؟
0: شو أقول لك؟
1: قول.
0: أعتقد أولادي، يعني ربيناهم، الله يحفظك، ربيناهم واليوم هم يخدمون المجتمع ومحبين للوطن وللقيادة، ويحاولون أن يعني يكملوا الشيء اللي أنا ما قدرت أعمله، ويعني البركة فيهم في عيال الجميع طبعا، لكن أتصور هاي البذرة الرئيسية الواحد يعني يفتخر فيها، طالما احنا ربيناهم بشكل طيب ويخدمون هالوطن.
1: اذا كان بامكانك تغير اسمك، يا ترى بتغير وشو بتختار؟ خبرني.
0: لا انا ما اختار يعني اسم بعد ما امي اعطتني هذا الاسم، هذا اسم انا عشت فيه وحبيته. ويقولون يعني أحاول الحين، أنا ما أدري، بس يقولون كل واحد يأخذ من اسمه
1: طبعاً يعني نصيب لكل من اسمه نصيب.
0: وأنا صدقت ويالس أحاول أن يكون حبيب، بعد ما أدري عاد وفقت ما وفقت ما يندرى، لكن يعني
1: أنت حبيب الكل دكتور.
0: الله يسلمك.
1: أنت يعني مثل ما بقولك أنا دائماً مالي الدنيا وشاغل الناس.
0: الحمد لله، يعني الحمد أنا لله. بجد يعني أحاول قدر المستطاع أن يكون مع الناس وللناس أيضا كثر ما أقدر أساعد، لأن أعتبر أن هذه هي الثمرة الحقيقية في حياة الإنسان، أنه يكون زين مع الناس، أن يساعد الناس، وأيضا يعني قبل كل هذا أن يكون زين مع أهل بيته.
1: صحيح.
0: يتساعد وياهم، يتعاون وياهم، هذه المدرسة الأولى. وبالتالي مثل ما قلت لك، يعني إحنا تعلمنا الشغلة هذه من والدتي الله يرحمها، وبالتالي مارسناها، وأتصور أنا وإخواني جميعا يعني نحاول أن نكون في هذا الإطار.
1: إذا سألتك عن أكثر شيء بيسعدك بيخليك هيك فرحان عم تضحك من جوا من قلبك،

0: يعني العملين اللي أنا شاركت فيهم في رمضان السنة. يعني هذا يخليني سعيد لما أشوف ردة فعل الناس وكذا. طبعا وجود هالطفلين اللي اليوم حولي اللي هم سلطان وجواهر يخليني دائما مبتسم وسعيد ويعني منطلق للحياة بشكل أكبر.
1: برأيك الدكتور حبيب غلوم شو اللي بيخليه مميز ومختلف عن الآخرين؟ شو الصفة اللي بتميزه هيك يعني بتنذكر فيك وبتحس إنه هي ميزتك؟
0: لا عزيزتي ما أعتقد أنا يعني أركز على هذا الموضوع ولا أعرف جواب لهذا ولا أقدر أجاوب هذا السؤال الآخرين يجاوبون، لكن أنا إذا لي ميزة مثل ما قلت لك أحاول أن يكون قريب من الناس. أتصور أن هاي ميزتي الأساسية اللي صحيح. أنا أعتز فيها. يعني مباشر على سؤالك، يعني لما يجي شخص في مكانة يعني الأخ علي مثلا الحفيدي ويقول مثلا أني أنا لو اخترت بختار الدكتور حبيب، هذه معناه أنه أنا قريب منه ومن الناس، وهذا الشيء اللي يسعدني يعني.
1: صحيح.
0: وأنا طبعا أحييه وأشكره على هذا الإطراء، وأتمنى أني أنال هذا الشرف أني أسوي شخصيته وشخصية أي شخص آخر مجد ومجتهد في حياتنا في دولة الإمارات.
1: خليني أخذك على مراية 24 والأغنية اللي بتوصف حياة حبيب غلوم شو هي؟
0: الأغنية اللي توصف حياتي أنا
1: بتعبر هيك عن حياتك، بتحس لما بتسمعها أوف أنا بتشبهني الأغنية كتير.
0: شوفي في أغنية محمد عبد الوهاب اللي هي ليه، هذه أعتقد أنه قريبة كثير من تكويني يعني.
1: والأغنية اللي بتحطها بالسيارة وبتسمعها؟
0: الأغنية اللي بالسيارة أنا ما عندي غير أم كلثوم وعبد الحليم.
1: حلو، بس يعني اللي هي بتعرف كل حدا فينا عنده أغنية بيحطها وبيرجع بيكررها بيحطها وبيرجع بيكررها، عندك هاي القصة؟
0: أنا عندي يعني أكيد، يعني مثلا أحب دائما أسمع موعود لعبد الحليم.
1: الله، من أجمل ما غنى العندليب الأسمر.
0: العندليب أي طبعا.
1: إذا اكتشفت هلأ أنه في حدا بده يعمل فيلم عنك وعن حياتك، بسألك نفس السؤال اللي هو مين هو الممثل اللي أنت بتختاره؟ نهاية كيف بتختارها؟ مفاجئة، حزينة، سعيدة، مفتوحة؟ خبرني.
0: يعني شوفي طالما أنا عايش أنا بسوي دوري، إذا ما كنت موجود ذيك الساعة مفتوح الموضوع لكل من يرى في نفسه، لأنه ما أقدر أنا.
1: مين من الممثلين الشباب بتحسه بذكرك بحالك؟
0: كثير من الممثلين اللي يحاولون يعني يتواجدون في الساحة، لكن أتصور من خلال المثابرة والاجتهاد ويعني مصر أنه يعمل شيء، يمكن مروان عبد الله صالح في اجتهاده ومثابرته والاعتماد على الذات، يمكن هذه مسألة جدا مهمة حاولت أعملها أنا. وأتصور مروان يحاول أنه يعتمد على نفسه في كثير من الـ الأوقات.
1: من وجه له تحياتنا. كيف تتخيل نهاية الفيلم تكون؟ مفتوحة ولا مفاجئة ولا يعني نهاية درامية؟ على
0: احنا طالما في الإمارات طالما يعني نتغنى بهذا الوطن، فأتمنى أن النهايات كلها تكون سعيدة.
1: آمين يا رب. وصلت أنا وياك دكتور للمراية الأخيرة. بالمراية الأخيرة أنت بدك تطلع بالمراية وتختم للقاء بعبارة بحكمة من حياتك، بتوصية منك هيك على طريقتك الخاصة باللي بتلاقيه مناسب.
0: والله شوفي نرجع ونقول مثل ما بدينا حديثنا، الفقد صعب، فكل إنسان يعني ما زالت والدته أو والده موجودين في حياته يحاول قدر المستطاع أنه يوصلهم، أن يكون قريب منهم، يشوف طلباتهم، يحاول يعني يعطي ويرجع ولو شيء بسيط من تعبهم عليه. أي إنسان موجود اليوم سواء في الإمارات أو خارج الإمارات، من الله أنعم عليه بوجود والده أو والدته يكون يعني قريب منه.

0: لأنه الحياة الله سبحانه عملها بهذه الطريقة، هي يعني رحلة، والرحلة هذه لها نهاية. اليوم موجودين، بكرة مش موجودين، والفقد غالي.
1: صحيح.
0: حاولوا قدر المستطاع تكونون قريبين من والديكم، لأنه الأيام تجري مع الأسف. إن إحنا عايشين في زمن الأيام تجري جري، يعني مو قادرين نلحق عليها بصراحة. نحس اليوم يعني يروح بسرعة، فبالتالي إذا اليوم راح بسرعة ترى اللي حولنا راح يروحون بسرعة. حاولوا حاولوا حاولوا، وهذه نصيحة لوجه الله.
1: الله يرحمها يا دكتور. وبدي أقول لك شغلة، اللي خلف ما مات،
0: الحمد لله،
1: هي عايشة فيك ومعك وبحسك وكتير، وبمساعدتك للآخرين بوقوفك معهم وبتواجدك. وأنا برجع بقول لك شهادتي فيك مجروحة، وقد ما حكيت عنك ما بوفيك. أنا ممنونتك جدا جدا، ممنوني لوقتك، والله يحفظك ويعطيك الصحة ويخلي لك عيالك يا رب، ويعطيك لا يرضيك يعني. شكرا لك. وبدي أختم أنا وياك بأغنية كمان من اختيارك.
0: وايد اخترنا أغاني
1: طبعا، بدنا نختار الأغنية الختام هلأ.
0: أنت الحين ما اخترتي لي للحين صح؟
1: أي أنا ما اخترت، أختار لك أغنية.
0: خلاص أنت اختاري.
1: أنا أختار تامر، أختار مين مثلك لعبد المجيد عبد الله.
0: الله طيب،
1: هيدي إهداء لألك دكتور حبيب. شكرا لألك، نورتني بالمرايا اليوم.
0: تسلمين. شكرا
1: لألك.

0: أتقدم خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات أختكم نورا مبارك.
1: كل عام أنتم بخير وعساكم من عوادة، عسى أيامكم كلها أفراح وسعادة، أخوكم جلال الحرباوي.
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة العيد، إيمان إبراهيم.
3: كل عام وأنتي بخير يا إمارات، تامر العمري.
4: كل عام وحبيبة قلبي أم الخير بلادي الإمارات بألف خير، عيدكم مبارك، هاجر رئيسي.

0: مبارك نعيدكم وعساكم من العايدين. عواطف محمد.
1: كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. أخوكم حمود محمد.
0: مبارك نعيدكم، كل عام وانتم بألف خير. خديجة علي.
2: كل عام وأنتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. جيهان الصافي.
3: عاد الله علينا وعليكم بالخير. عثمان شلكاوي.

من الفجيرة اف ام، عساكم من عواده.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: اليوم رح نتكلم عن الكيوي، وتتميز فاكهة الكيوي بشكل فريد وملمس غريب وطعمها المحبب للكثيرين، خصوصاً اللي يفضلون الفواكه اللاذعة الطعم. فاكهة الكيوي مستمعينا من الفواكه المنخفضة في عدد السعرات الحرارية، وتحتوي الثمرة منها تقريباً على 42 سعر حراري. الكيوي من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، واللي تساعد على تسهيل عملية الهضم والشعور بالشبع لفترات طويلة، وهذا يساعد على عدم استهلاك المزيد من السعرات الحرارية. يساعد الكيوي أيضاً بشكل مباشر في حرق الدهون عن طريق المساعدة في الشعور بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي عدم استهلاك عدد كبير من السعرات. يعتبر الكيوي مصدر ممتاز لفيتامين جيم أو سي والفيتامينات الأخرى، بما في ذلك فيتامين ألف وحمض الفوليك وفيتامين ها وفيتامين كاف، موجود أيضاً فيها بكميات هائلة البوتاسيوم ومعادن أخرى مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. يحتوي أيضاً على الكثير من مضادات الأكسدة. يحتوي الكيوي على كمية عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، وهالمكونات تساعد على علاج الربو، حيث لها تأثير رائع في وظائف الرئة. يعتبر الكيوي من أهم الأطعمة اللي تعزز وظائف المناعة في الجسم والوقاية من الكثير من الأمراض، وخصوصاً نزلات البرد وإنفلونزا. المواد النشطة بيولوجياً في ثلاث ثمرات من الكيوي تقريباً يمكن أنها تخفض ضغط الدم بشكل جيد أكثر من تناول ثمرة من التفاح، وعلى المدى الطويل يساعد الكيوي على الحد من أخطار ارتفاع ضغط الدم مثل السكتة الدماغية والأزمات القلبية. يمكن للكيوي أيضاً أن يقلل من عملية تخثر الدم، ووجدت دراسات أن تناول ثمرتين أو ثلاث تقريباً من الكيوي يومياً يقلل من تخثر الدم ومن تراكم الدهون.

مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام. من الفجيرة اف ام حساكم من عواده.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: على ارتفاع 30,000 قدم في مكان ما بين مدينتي بوفالو ودالاس، وضع الجريدة التي كانت بيده في جيب مقعده وأدار وجهه ناحيتي وسألني ماذا تعمل؟ فقلت له الحقيقة، أعمل استشاري علاقات زوجية وأدير حلقات نقاشية حول كيفية إثراء الحياة الزوجية. فقال لي، لقد كنت أريد منذ فترة طويلة أن أسأل أحداً هذا السؤال، ماذا يحدث للحب بعد الزواج؟ وحيث أنه بدد أملي في أخذ قسط صغير من النوم، فقد سألته قائلاً، ماذا تقصد؟ فأجابني قائلاً، حسناً، لقد تزوجت 3 مرات، وفي كل مرة يكون الأمر رائعاً قبل الزواج، ولكن بطريقة ما ينهار تماماً بعد الزواج، فكل الحب الذي اعتقدت أنني أكنه لإحداهن، وكذلك كل الحب الذي بدا وكأنها تكنه لي، ذهب أدراج الرياح. أنا شخص ذكي إلى حد ما وأدير عملاً ناجحاً، ولكنني لا أستطيع فهم هذا الأمر. هذه بداية كتاب لغات الحب الخمس. هذا الكتاب من تأليف الكاتب غاري تشابمان، هو أحد أشهر الكتب في فهم العلاقات العاطفية. يقدم مفهوم بسيط لكنه قوي جدا، كل شخص يعبر عن الحب ويتلقى بطريقة مختلفة. لهذا السبب سمى الكتاب لغات الحب. ملخص هذا الكتاب أو فكرته الرئيسية أن كل حد فينا يفضل أنه يتلقى الحب بطريقته الخاصة، سواء كان شريكك، أصدقائك أو أهلك، لازم دائما تعبر لهم عن حبك بطريقة التواصل اللي هم يفهمونها. ومن لغات الحب الخمس اللي تكلم

0: عنها الكاتب كلمات التشجيع. في ناس يحبون أن أنت تقول لهم كلمات تشجيع مثل أنا فخور فيك، أحبك، أنت شخص رائع. هذه اللغة اللي يفهمونها بالحب. في بعض الأشخاص لازم تخصص لهم الوقت، يعني ما تقاطعهم إذا يبون يتكلمون، تطلع وياهم سواء تتمشون، تطلعون، تتعشون. هذه أيضا من أنواع الحب. أيضا من لغات الحب تلقي الهدايا، ما تعني بالضرورة الماديات، لكن إذا فكرت بشخص وقدمت له حتى لو شيء بسيط. في ناس يعبرون عن الحب بهذه الطريقة أو حتى عن طريق تقديم خدمة، اللي تعتبر أيضا من لغات الحب، أنك تساعد شخص، تسوي له شيء أو تخلص عنه مشوار. أيضا يعتبر أن أنت بهذه الطريقة عبرت له عن حبك. يتكلم هذا الكتاب عن أهمية معرفة لغة الحب للأشخاص اللي في حياتك، لأن كل شخص يتواصل بطريقته الخاصة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن الحب ما يكفي أنه يكون موجود، لازم تعبر عنه بالطريقة الصحيحة. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب لغات الحب الخمس.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
2: من الفجيرة FM، عساكم من عواده.

0: من الفجيرة اف ام عساكم من عوادة.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: تلعب عمليات التمثيل الغذائي دورا مهما في تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، فكلما ارتفعت سرعة حرق الدهون زاد معدل إنقاص الوزن والعكس. وعلى الرغم من أن تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة وممارسة الرياضة والحصول على النوم الجيد تساعد على تنظيم هذه العملية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي بشكل فعال لإدارة الوزن وللتخلص من دهون البطن، ومنها ماء الليمون، إذ يعتبر من المشروبات التي تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين الهضم، لأن الليمون يحتوي على حمض أستريك، كما يفيد نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة ساعة إلى ساعتين وخلطها مع عصير الليمون وإضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وتناوله في الصباح. وتعرف القرفة بأنها أحد التوابل الصحية منذ العصور القديمة، كونها تلعب دورا في تنظيم مستوى السكر في الدم ودعم الصحة العامة. ويعد ماء القرفة من المشروبات المهمة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن، ويمكن غلي الماء مع 4 ملاعق صغيرة من بذور الكمون وقطعتين من أعواد القرفة وإضافة عصير الليمون. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والعديد من المركبات والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وخاصة عند تناوله يوميا كجزء من النظام اليومي بشكل منتظم. ويمكن إضافة أوراق النعناع وعصير

0: ثم تناوله.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام. من الفجيرة اف ام، حساكم من عواده.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها.

الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم
أو لأولادهم بالخير.

0: الخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين. لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت،